0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله تلغيا هذا يطلع وغادة يدمر البلد. بيشجعوا على الخراب, بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك, النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص, ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك, ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرة الفاتحة, كان كلام مهم جدا. لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل, لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا, خلل بنيوي في مناهجنا, في عقليتنا, في طريقة تفكيرنا. هنجيب قادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه, لما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق,
0: ما بيحيد عن الطريق. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية, من جوا الحلة, من جوا البيت, من جوانا إحنا ذاته, إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد,
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا تلغيا هذا يطلع وغادة يدمروا البلد زي ما بحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني. احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة, لكن بيشجعوا على الخراب, بيشجعوا على الدمار, بيشجعوا على الكتل, بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول التاني من غير عدالة, من غير قانون, كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر, ما نحترم التنوع. وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض, انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل, يكون عندهم الاساليب الكويسة, اساليب السلام, يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي, قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة,
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع, لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع في بلدنا دي, ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد, دين واحد, قبيلة واحدة, ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قاده للبلد, واحده من الصفات المهمه اللي انا بحلم تكون موجوده في قياداتنا الموجوده في البلد, اول حاجه النزاهه والاخلاص, ويتعاملوا معنا كبشر يعني, انه ان احنا من حقنا نعيش, لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكله كبيره, ما هي زي ما قلتك باديه من ان انت ما عندك سلام مع ربنا, ولا شغال بمبادئه, ولا شغال بالسلام حقه, ولا عندك سلام مع نفسك, والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي, أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون, وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم, أخدم, أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس المحبة
1: الدار يبقى عظيم,
0: الدار يبقى عظيم, يبقى هو الأخير, يبقى كده. دي إحنا ما عندك, إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد وإنت ومش تخدمه بس يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك, انت بتعيش وتموت له, وانت بالنسبة له زيك زي اي حاجة ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني. فالعقلية دي سائدة حتى الان.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني حاجة دي؟ لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تتربيت إنه أنت تحترم الناس التانين, وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه, وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه إنه أنت السلام إنك تستعبد الناس, ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه، ده ما هو اللي بنعكس عليك أنت في شعبك. حس
1: هو ليه رفض يعني إحنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الفكر الإلهي ده، فكرين إنه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لأن هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز أعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك، وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل، قال له أعمله، ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال لي راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبد عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا، ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا بيت لا رغبة
1: دائما جامحة.
0: نعم زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظون معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فأنت ما حفل شي يوقفك، وحتنظر للناس ديل إنهم عبارة عن عبيد لك، إنه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما إنسان أخوك وشريكك إنت الزول، وده بيبدأ حتى في أصغر مسؤول في الحي، أصغر مسؤول في المدرسة، أصغر
1: في ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: إنت عارف لأنه نحن لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الأمراض اللي نحن ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن يعني.
0: وديل أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبها، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط،
0: عشان تحميك من القبائل الثانيه، عشان وانت بتعين ليهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله، انت ما زوله، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: ليه
0: عشان تحميني انت. بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معانا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير،
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس لتحتك، وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير حقيقة. حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
0: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة، أنا بؤمن بالريادة.
1: كيف الريادة؟
0: أنت دورك في الدنيا كغزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس، تفتح أنت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو أي قائد، أنت ما دورك إنك تسوق الناس. الملك ده والرئاسة دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. أنت مع أنت هنا، لو أنت فهمت إنه أنت وكيل، أنت ما مالك.
1: والوكيل هنا في الأرض
0: زي آدم، ده لما ربنا خلقه في الجنة ما خلقه، ما قال لي الجنة دي حقتك، ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي، عليك أزرع، حافظ عليها، سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة،
1: نعم،
0: أنا سيد الحاجة دي، ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا دي ما شغلتي، أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما هيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا، يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده؟ هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة إن أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربهم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب في القروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهي أنت ذاته بتعين لشريكك في الحياة، بتعين لشريكك في الأسرة بيعطوا صفة، وإنت بتعين لتحتك ده في الأسرة بيعطوا صفة، ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيعطوا صفة، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا المشاكل دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من إحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتل في بعض، ليه ما نفكر نحن نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته، وعلى اتجاهه لك، وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على أفكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطية. وأعتقد إحنا كسودانيين شفنا نتيجة طريقنا المشينا فيه السنين الفاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القيادة اللي بتودينا لوين، شفنا القيادة الغلط بتودينا لوين. ده وقت إنه إحنا كسودانيين نقيف ونشوف أنا كسوداني الحاجة اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدأ ولي إنه كيف في القيادة وفي كده، ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية، ما دار نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: بلدنا هتتصلح كيف طيب؟
1: وهتنهار، هتنهار البلد.
0: ما طيب لو إحنا ما دارين البنى بتاعنا ده ينهار وما دارين البلد دي أو حتى نعيد بناء بصورة كويسة، في رأيك هنعمل شنو؟
1: إحنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الردية وما رجعنا حاجاتنا القديمة اللي إحنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيرة دي. إحنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الأرض ده، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: كائن ثاني يقول تعال، فخرج فرس آخر لونه أحمر وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختمة الثالثة سمعت الكائن الثالث يقول تعال، فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول
1: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال
2: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور
2: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
3: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي انت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: أعزائنا المستمعين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامج صباح بلدنا. أكيد بنتلمى في صباحاتنا دائما بوناساتنا المختلفة، بمواضيعنا اللي ممكن تهمنا كمجتمع سوداني وكمان كأسر، وفي نفس الوقت إذا جينا على يعني نخص المسألة ممكن تكون كزملاء وكأصحاب، خاصة في مواضيع ممكن تكون مرات شائكة، مواضيع تكون فيها يعني قصص كثيرة. فليلة دعوة لكل زول موجود معانا على الصفحة بإنه يتابعنا وإنه يشاركنا كمان ويتفاعل معانا في موضوعنا. الخوف ما حاجة بعيدة، لكن يعني بجد لما تيجي كلمة زي كده الواحد بيقف عندها، عبارة متوكل لكن خايف يمكن تكون بجد حاجة بتسوقك لنقاط يمكن تكون بعيدة، وأي زول في حياته ممكن يكون مرة بالمرحلة دي. لكن كده قبل ما أنا أدخلكم في الموضوع، حابة أول حاجة أرحب بالزميلة الغالية الأخت الحبيبة رشيدة خليفة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة، صباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على الناس اللي بدت معانا، وصباح الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا وبتدينا من وقتها. أنا مبسوطة بجد للموضوع ده، حاسة إنه المواضيع بتاخد منحنيات بتلمس القلوب. حكاية بتوكل لكن خايف، الاثنين خبطين في بعض كده خبطة، ربنا يساعدنا فيها ان احنا نعرف نوزنها ونديها صيغة جميلة وصيغة او نفنطة وخلي الناس تستفيد منها. بس قبل كل حاجة زي ما كل مرة بنقول، ما تخاف، وابدأ يومك بقدرة ربنا وبراحة تتعدل.
0: أمين يا رب، أمين. وده شعارنا، إنه نبدأ يومنا بقدرة ربنا ونشكر ربنا على يوم جديد وعلى صباح جديد وعلى فرصة جديدة في الحياة. يمكن ناس كثيرة سمعت أخبار ما كويسة عنهم، ناس مريضة، ناس ممكن تكون انتقلت، وإحنا في دل كلهم مش عشان إحنا أحسن منهم موجودين على قيد الحياة، لكن دي بنعمة ربنا. فعشان كده في كل صباح جديد بنرفع دعيتنا بنشكر فيها ربنا على إنه أدانا فرصة جديدة، على إنه نحن أحياء بنوجد وبنتحرك، وكمان حابين نستغل ده لكل فرصة في كل صباح نستغلها في إنجاز يكون جميل، في أثر جميل نتركه ورانا، في معاملة طيبة لزول المحتاج، في طبطبة خاصة يا رشيدة زي ما بنقول مكسورين مدشدشين. المرة اللي فاتت قلت كده جملة مرطرطي
1: مرطرطي مش معلقة، كنت عارف في مرطرطي وراك حاجة دي مرطرطة كثيرة مكسرين من جوا.
0: مرطرطين بصراحة، لكن كده تعالوا كده نلملم أطرافنا، ويعني إذا في حاجات كثيرة ومبعثرة كده نحاول نجمعها كده مع بعض، ومخاوفنا الكثيرة اللي خلتنا نكون مشتتين، مش مشتتين فعليا لكن حتى في أفكارنا، في ثقتنا، في تعاملنا مع الآخر، في إنه أنا أتقبل حتى الآخر. كتير المخاوف دي الشيء ده بتكون بتقابلنا في حياتنا اليومية، لكن كده تعالي قبل المخاوف دي نطمن نفسنا كده
1: ناخد جرعة اطمئنان كده ونبدأ مش
0: عشان من الأول كده ما عايزين يعني نخوف معانا المتابعين، لكن كده كل واحد موجود على الصفحة يحكي لنا كيف كان يعني أسبوعه، بما إنه إحنا خلاص ماشيين على ختام الأسبوع.
1: خلص
0: خلص يا رشيدة ليلة الأربعاء
1: السنة خلصت صح؟ السنة ده شهركم
0: خليلي أسبوع السنة خلاص. فيعني تصبيحات كده جميلة، إذا عايز تصبح على أي زول موجود معك على الصفحة بيتابع وإنت متعود إنك إنت تشوفه على طول اسمه وتفاعله، وإنت حس حاليا ما لقيته إذا عايز تسأل عليه على طول. يعني إحنا بنحب التبادل بتاع المعرفة وإنه الناس تطمن على بعض، دي حاجة جميلة جدا جدا. حباب كل زول يعني شاركنا، حباب كل زول طلع علينا، وإن شاء الله رب صباحاتكم بالخير وبال عافية رشيدة. يعني بجد عندنا متابعين يعني ما شاء الله عليهم.
1: أيوه، خلينا المتابعين اللي معانا أقول لهم أحلى خبر وأحلى حاجة حصلت وحاجة جميلة لإنسان أنتوا بتحبوه جدا جدا جدا جدا، وأنا متوقع أنه الناس اللي كتبت بعشية كلهم هيعيدوا نفس الكتابة وهيقولوا نفس الجملة اللي منتظراها منكم. يا أخواننا عيد ميلادي ناس كان قبل يومين
0: يلا انتوا كده كترتوا عليا المفاجآت
1: فحابين من راديو سمر والناس اللي بيحبوا إيناس حقيقي يقولوا لها كل سنة وانت طيبة وسنة جميلة وسنة مليانة تقدم ومليانة ازدهار ومليانة حب وسلام وأمان, وبرافو عليك إنه عديت السنين الفاتت وما عدت سعي, عدت بإنجازات, بنت حلوة وأولاد حلوين ومسؤولية شايلاها وقلب مليان محبة. ده حقيقي إنه نحنا نقوله ليكي, وأنا متأكدة واثقة إنه الناس الكتبت حيرسلوا تاني يقولوا لك كل سنة وانت طيبة يا ناس. دي أجمل حاجة حصلت في الأسبوع الفات, والأجمل منها طبعا كان في طرطاي كده أنا أكلت وما في زول قدر يقول ليلة مع السكري, فاستغلت الفرصة يعني.
0: يعني حسنا كان حصلت لك حاجة يقول في عيد ميلادي؟
1: لا لا ما كنت مالع الحبوب يعني.
0: الحمد لله.
1: فمن راجل سمر أنا باسم الفريق وبكل المتابعين بقول لك كل سنة وانت طيبة يا ناس, و ده أقل حاجة أنا أقدر أقدمها لك.
0: يا سلام يا رشيدة, بجيت لو ما كان المايكات وكذا يعني الاستوديو محدود كنت قمت وجيت بهناك, ويعني حضن كده دلالة على أنه يعني بجد ممتنة لكل كلمة أنت قلتيها, وخاصة النيابة عن الفريق, وحب أشكرهم كلهم يعني من غير أذكر الأسماء, لكن كلهم كده دي على تهانيهم وعلى أمنياتهم الجميلة لي في سنة جديدة تكون مليانة خير بركة. وبصراحة رشيدة فعلا يعني بجد أحسن حاجة يمكن تكون حصلت لي أنا بالذات في الفترات الفاتت, يمكن بحسب العنوان أكون كنت متوكلة لكن برضو في نفس الوقت خايفة. فبجد بشكر ربنا على كل السنين, وما تسألوني تقول لي عمري كم,
1: لدي ما بتتقال حدكم هنا كل سنة وانتو طيبين خلاص.
0: أيوة لحددين خلاص كده دي الموضوع انتهى. فبجد يعني بشكر ربنا فيها على أولادي, على صحتهم وعافيتهم, على نجاحهم, على دراستهم, وربنا يقدرني يا رشيد أقدر أكمل باقي المشوار معاهم. وأكيد يعني أنت خالتهم قاعدة إذا فأي فأي فأي كده أنت بتديها
1: صحة والعافية أنت قدرة.
0: آمين يا رب آمين. شكرا, وكمان شكرا لكل الناس يعني سمعت الأخبار والماشد هني لقدا. فبجد يا رشيدة فعلا العمر ما بقدر ما يزيد وقدر ما يمشي بينا بنحس لما نعاين ونرجع لورا حاجات كثيرة كنا فعلا كنا يعني بنخش في حالة بتاعت خوف وهلع وقلق وتوتر يعني بجد, ومرات بتتقلب لعصبية.
1: أيوة.
0: فيعني رحلة ما هينا يعني العمر سنة بحس بخوف, العمر 10 سنة بحس بخوف, 20 سنة فهي عقد من عقود السنين بتاعتك أو المرحلة بتاعت حياتك بتكون في مخاوف لكن مختلفة عن التاني.
1: أيوة.
0: مخاوف الطفل ممكن تكون مختلفة عن مخاوف المراهق, ممكن تكون مختلفة عن الشباب, وبعد كده عن سن النضج. وبتلقي روحك في كل مرة بتنضجي فيها أكتر وأكتر. فكلنا يمكن يعني مرينا بالمراحل دي كده, ورينا أو شاركنا أو حتى تجربة ممكن تكون مرت على حياتك كنت يعني حاسس فيها بخوف, لكن ده برضو ما سلب إيمانك, ما خلاك إنك يعني ما تقول ربنا ما موجود في حياتي. فكتير يعني حياة البشر هي كده, إحنا بشر في النهاية, الإنسان أكيد بيخاف, لكن الليلة كده تعالوا نشوف حنواجه مخاوفنا دي كيف, وين إحنا بنخط ربنا فيها حتى بالضبط كده من الخور, إنه نكون مارين بمشاكل أو بإحباطات أو بأي يعني نوع من المخاوف اللي ممكن تمر في حياتنا. فيا رشيدة إحنا يعني بنخاف أصلاً يعني من شنو ممكن يحصل, زي ما أنا حكيت ليك يعني مثلاً بالفترة أنا مرت بيها من تربية الأولاد, من إنه أنا براي شايلة, الشغل مرات إنه الزول ما ينجح, ففي حاجات كثيرة بصراحة يعني كده خلينا بعدين كده دي عشان إحنا أمهات طبعاً كل لازم بندخل الأولاد في النص. فيعني كبداية كده إحنا يعني لما أخاف مثلاً شنو ممكن يحصل أو شنو هي مخاوفي أساساً كذول؟
1: عارفة نحن المشكلة مش إنه نحن الخوف وشنو إحنا ما مع الخوف ما بتعارض مع الإيمان, ده خلينا أول طوبة كده نخطها, لأنه نحن طبيعي رابطين إنه مفهوم إنه ما تخاف وإنت خايف ليه يا زول, إنت ما مؤمن يا زول, إنت ما بتعرف الله. لا, الخوف عمره ما كان إنك إنت ما بتعرف الله ولا إنت ما مؤمن, الخوف إحساس بشري. زي ما انت بتحس انك تعبان، زي ما بتحس انك جعان، زي ما بتحس انه جسمك بوجعك انت عيان، بتحس بالفرح، بتحس بالحزن. الخوف ما معناه انه ما انت ما متوكل على الله. خلينا نقسم على اثنين، نقول الايمان بالعقل والخوف طالع من القلب، الاثنين ما بيتضاربوا مع بعض. دي اول حاجه خلينا نحطها كده نقطه طمأنينة. لما تخاف ما معناه انك اتفقدت ايمانك، ولا معناه انك انت حياتك اتبهدلت، ولا معناه انه انت طلعت من القاعدة بتاعت انه ما عارف تعمل شنو. لكن ده احساس، عارف انا ممكن طبيعي الانسان بيخاف من الحاجة المجهولة قدامه. انا الليلة لو قالوا لي دي اوضة وما فيها نور وخشيها وحأخاف من جوا في شنو، بالذات لو كان مثلا في اقاويل حوالينا، الغرفة دي مثلا جواها في مخاطر، فيها حفرة، فيها ما عارفة، فيها حشرات، ما تعرف تخش تلقي ضبط، تلقي فار، تلقي الحاجات اللي بتجيك نطة بدون مسميات دي كده، دي بتاخد منك. فعارفة طبيعة الإنسان إنه بخاف من الحاجة المجهولة قدامه. كونك أنت خفت من المجهول، المستقبل مرات مجهول قدامنا، بكرة مجهول قدامنا،
0: نعم.
1: هل ده معناه إنه نحن لو خفنا من بكرة يحصل شنو؟ إنه ده نحن ما مؤمنين؟ لا ما معناه إنه نحن ما مؤمنين، لكن حتى الخوف ذاته يا إناس، الخوف مراحل، نحن ما نشيله كلها كده ونعممه. في خوف صحي، وفي خوف وسط، وفي خوف محتاج إنه زول يدعمك فيه، وفي خوف بحطمك،
0: وفي خوف قاتل،
1: وفي خوف قاتل ممكن يشلك، ممكن يضيع مستقبلك. فالخوف ذاته مراحل ودرجات، فنحن ما نقول بس لمجرد إنه الخوف هو الخوف. لما زول يجي يقول لك أنا خايف، استوعب خوفه ده واصل معه ولا يعطوا مرحلة. زي ما زول يجي يقول لك أنا تعبان، كلمة أنا تعبان دي أنت خلاص فهمت إنه في إحساس بتاع تعب، لكن وين والويات مستوى، محتاج إنه نجيب الإزعاف، ولا محتاج إنك يدوب ترتاح ساعة، ولا تشرب لك كوباية مية باردة، ولا قهوة،
0: ولا تتونس
1: وتفضفض، ولا تقعد براك مع نفسك. فنفس الحكاية، الخوف نحن شايلينه كده وربطينه مع أكبر حاجة عندنا اللي هي إيماننا.
0: أيوه،
1: خدتنهم الاثنين طاقشنهم كده في بعض، رغم انه كل واحد له مساحته له الانفرادية بتاعته. أيوة، في خيوط مرتبطة مع بعض، لكن ما بمعنى الخوف الخوف. عارفة انا مبسوطة لانه في كم تعليق هنا ضحكت فيهم ضحك، يعني رايك شنو ندخل الناس معنا حاجة جميلة
0: ندخل
1: يعني.
0: الناس معنا ونرجع لمحاورنا. أهلا، يعني أنا مبسوطة بصراحة بكل زول موجود معنا، بكل متابع، وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم، وأهلا ومرحب بكم. وبرضو الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حبابكم، وسعيدين جدا جدا بأنكم موجودين معنا. رشيدة، أكيد معك رسائل، وحابة أبدأ معك بحبيب إبراهيم. بيقول صباح الخير والسعادة والأمل. قال صباح الصحة والعافية يا رب العالمين، ويا رب دايما بخير. شكرا يا حبيب على التصبيحات، وإن شاء الله رب أنت دايما بخير، وبنسعد دايما يا حبيب لما نشوفك موجود على صفحتنا، وإنك بتتفاعل معانا وبتراسلنا.
1: معانا أفريكا، يعني صديقنا الصدوق.
0: أيوة.
1: يا صباح الخير عليك، بقول صباح الخير
0: العريس
1: المرتغب. عدنا احنا منتظرين بس.
0: أيوة.
1: بقول صباح الخير والسعادة، صباح بلدنا، صباح راديو سمر، صباح الناس الحلوة. حلقة اليوم جميلة جدا، والسؤال جميل جدا. نعم، قال الخوف يتعارض مع الإيمان، لأن الخوف يقتل كل شيء يقودك للنجاح والتقدم، يجعلك عايش في الظلام بلا نور واضطراب بلا أمل. دي النقطة اللي أنا كنت بقول فيها. يلا، ده نوع يا أفريقيا من أنواع الخوف.
0: أيوة،
1: ما كله خوف
0: بيتعارض مع الإيمان.
1: أيوة، أنا الليلة ممكن أكون خايفة أحرجك بكلمة، هل ده بيتعارض مع إيماني؟ أنا خايفة الليلة أقول كلام سيء، أنا خايفة الليلة إنه أقعد في وسط ناس ما أكون كف، أو أقول كلمة، أو أكون أنا أو موكلة بعمل. الليلة دوني في الشغل أعمل 1 2 3، بديت أخاف. هل الخوف، أنا بحكيس كلامك يا أفريقيا، رأيك شنو؟ تواصل معاي في كلامي لو أنا غلط، قولي غلط. أنا الليلة خدت شغل، مشيت خفت، حسيت إنه المهمة دي تقيلة، هل معناها إنه خوفي ده ممكن يوصلني للفشل؟ ممكن يوصلني للفشل لو أنا فعلا عشت جوا الخوف ده، لكن ممكن أنا ألف خوفي ده كده وأفنطه قدامي. أنا خايفة، طب أنا خايفة من شنو؟ خايفة إنه ما أكون قدر المهمة دي.
0: أيوه.
1: طيب أنا إمكانياتي شنو؟ إيماني بنفسي شنو؟ الإيمان هنا أنا ما عاوز أخده بس إيماننا بالله.
0: أيوه.
1: في إيمان بنفسك، ما قدرت شنو ايوه انا ما قدرت انه 1 2 3 لكن النقطه دي انا ما قدرها او انا ما كفئي او انا ما عندي المعلومات الكافيه ليها. يلا هنا انا احول خوفي لانه لا انا ممكن امشي ابحث. أيوة ممكن استعين بزول, ممكن اسال زول, ممكن ارجع واقول يا اخواننا انا قادره اعمل 1 2 3 لكن 4 دي انا ما قادره عليها, ممكن تساعدوني فيها. أيوة. عشان الصوره تكمل ابقى هنا انا في نوع من الخوف انا ممكن انتج منه حاجه حلوه, وفي نوع زي ما انت كنت فعلا بيشيلك وبضيعك وده احنا هنتكلم فيه.
0: طيب انا ممكن برضه اضيف لكلامك يا رشيده, بما انك اتكلمتي من جانبي انا كانسان بجتهد ويعني بواجه مخاوفي, لانه انا اذا ما واجهتها ممكن افشل. مثلا زي المثل اللي انت قلتيه كموظف ادوك يعني وكلوك بمهمه معينه, انا دي لو انا ما قدرت اواجه مخاوفي زي ما قلت اجتهدت وبحثت واستعنت بزول استعنت بصديق. أيوة. ممكن انا افشل
1: وممكن احترف بخوفي.
0: ايوه وممكن انا افشل ذاتي يعني الحاجه المهمه دي خلاص انا بكون فشلت فيها, في حين انه انا كنت عندي فرصه بانه انا انجح واجتاز المهمه دي بكل نجاح وبكل جداره. يلا انا عايز اخدك للجانب الثاني اللي ممكن احتمال يكون يعني افريكا يونيتي هو يعني قاصد من الناحيه الروحيه, في انه ايوه المخاوف الخوف مرات بتعارض مع الايمان, لكن انا عايز اقول انه انا شايفه يا افريكا انه ما بتعارض مع الايمان, لانه خلينا اديك قصه في الكتاب المقدس لما كان التلاميذ في السفينه وكان معهم يسوع, لما هاجت العاصفة وضربت الأمواج وشنو شنو كان معهم يسوع يعني تخيلي. فلكن الكتاب المقدس قال شنو؟ خافوا. هل هنا الخوف اتعارض مع إيمانهم بالزول اللي عنده سلطان وعلى الهوى وعلى العاصفة وعلى الطبيعة؟ هم عارفينه لكن لا خافوا بطبيعتهم البشرية, لكن في نفس الوقت كانوا واثقين إنه الرب يسوع شنو موجود معاهم.
1: أيوة.
0: فدي حاجة حقيقة, حتى هو وبخهم على عدم إيمانهم لكن ما يتعارض يعني ما فقدوا الثقة مع الزول الموجود معاهم. فأنا ممكن إذا يعني وصلت مرحلة إنه أنا ما قادر يا رب أنا ما قادر أواجه الحاجة دي لكن بثق بإنك أنت حتديني قدرة بإنه أنا أقدر أجتاز المرحلة دي, أقدر أجتاز المشكلة دي, أقدر أجتاز الامتحان اللي أنت وضعتني فيه ده. أنا مواجهاني مشاكل كثيرة ربنا, مشاكل مادية, لكن أنا عارف إنه شغلي ده المرتب ده ما حيكفي, لكن بقدرتك أنت وبالنعمة أو برحمتك أنا عارف إنك أنت حتكمل معي الشهر ده, وما كيف لكن أنا بأخذ ثقتي بعد كده في ربنا. فأنا أفتكر إنه دي حاجة ما بتخلي يعني الخوف يتعارض مع إيماني, لكن بالعكس ممكن يقوي. أنا عارف إنه في إله هو مسيطر, هو قادر, هو متحكم على كل الظروف وكل الأوضاع, لكن أنا إذا أنا خفت وحتى يعني ما خدت ثقتي في ربنا ما توكلت عليه ده فعلا بعد شوية جا أقول وذات ربنا ما سابني في المشكلة دي وأنا حس نفسي أنا بقيت براي ما يعني ما حسيته كان موجود معي. فده المرحلة دي الثانية دي هي اللي بتخليك تخلي فعلا مخاوفك دي تتعارض
1: مع إيمانك. أنا ممكن نزد لك نقطة أوضحها بس توضيح بسيط, ده اجتهاد مني أنا وبرضو الناس تقول رأيها فيه وانت لو صح قول لي صح. عارف المرات الإنسان ما بيخاف من الحدث ده ما انت فيه, بيخاف من النتيجة. احنا قاعد نخاف من النتائج, حتى التلاميذ كانوا خايفين انه يغرقوا.
0: ايوه يغرقوا
1: يعني الحدث حاصل, لكن طبيعتنا نحنا بنخاف من النتائج المتوقعة. يلا النتائج المتوقعة دي ممكن انت ورغم انها ما حصلت, يلا الخوف هنا بدخلنا في مراحل انك انت بتخاف مرتين, بتخاف من الحدث اللي لسه هو ما حصل, عارفة لسه الحاجة ما حصلت زي الامتحان, انا خايفة اني انا امتحن وافشل, خايفة من الحدث وخايفة من نتيجته, وده احساس طبيعي, ده ربنا ما منعه.
0: ايوه
1: يعني الله ما قال ما تخاف من من من من من الحاجة أنت بتعمل فيها, لكن قال خوفك ده ما ياخد غناء زي ما نحن نقع في حاجات كتير نحن بنغلفها بحاجات تانية, ما يخش في نقطة الإيمانيات وما يخش في نقطة الشك بقدرة ربنا. دي الخطورة, دي الخطوطة المحتاجة أنك ترتبها. لكن إحساس إنه أنا الليلة خايف من إنه مصاريفي تكمل, خايف إنه أنا أصل بيتنا ولا ما أصل, خايف إنه الطريق ده آمن ولا ما آمن؟ لا ده ده ده ده خوف صحي. لكن الخوف من إنه يخليني أنا ما بمشي بالشارع ده وأنا ما بعمل كده وأنا ما بمشي لقدام، ده الخوف اللي تكلم عنه أفريقيا.
0: وكمان يا رشيدة يعني مثلا خلونا ناخد يعني ال- ال- ال- الوضع بتاعنا احنا كسودانيين في المرحلة الفاتت دي، كان أكبر المخاوف اللي ممكن تكون واجهتنا شنو؟ الموت.
1: الموت
0: الموت. لكن شوفي ربنا يعني لطف بكمية الناس دي، كيف في ناس وصلت لأماكن هم ذاتهم ما كانوا متوقعين إنهم يصلوها، في ناس طلعوا من طلقة يعني الواحد يقول لك جات ماشة كده هطقطني أنا مثلا، طقط حيطة ضربت في شجرة، يعني بجد ربنا قاعد يحفظنا يعني بطريقة إحنا ما بنتوقعها. إن إحنا صح بنخاف من النتيجة بتاعت الحرب، ممكن يكون فيها فقد وموت وشنو، لكن شوف المعجزة لما أنت تكون متوكل على ربنا. يعني بجد الناس كل واحد لو جبناه عشان يحكي تجربته ويعني حصل معاه شنو بالضبط كده في الحرب، حتكون قصص كتب ممكن احنا نطبعها من القصص دي. فبصراحة يعني بيجاتي يا رشيدة برضو برجع بقول انه الخوف ده ممكن يكون شيء احساس طبيعي، إحساس موجود طبيعي في الانسان، وربنا ذاته هو بيعرف كيف يتعامل مع المخاوف دي. بس انا المحتاج ان انا اتعرف عليها وكيف انه انا برضو أتعامل معه.
1: يعني كلمة الخوف ذاتها بمعنى ما تتراجع عن النقطة اللي أنت كنت فيها، عدم التراجع. عارفة في ناس كتير دخلت معانا، خلينا كده نمشي ليهم. في عبد الرازق محمد بيقول صباح الخير والسعادة. يا صباح الخير عليك عبد الرازق. شاركنا في موضوع الخوف والإيمان، شنو الممكن الخوف اللي ضارب مع الإيمان، وفي شنو الخوف الممكن تتقلبه لحاجة صحية، ويا ترى مواقف عدت عليك انك انت حسيت انك انت خايف فيها بس لكن بعد ما عدت حسيت انه ايوه ده احساس لكن انا يا كنت مكبره زيادة عن اللزوم. عارفة معانا برضو وليد محمد بيقول صباح الجمال والسعادة،
0: ابتسامة هي وقود القلوب النابضة وهي بوابة السعادة المشرقة. بجد كاتب لنا تصبيحات جميلة جدا جدا، بقول أسعد الله أوقاتكم بالطمأنينة وراحة البال، يا روعة الصباح، يا نفحة الورد والأشواق نزقيها، إذا كانت الزهور لا تقطف إلا لأجل الأحبة فأنا سأقطف كل يوم باقة من الزهور لكي أفديها لكم. صباح المحبة لكل الأحبة، صباحكم ورد، كل إنسان يمكنه نقش اسمه في المكان الذي يريده، إلا القلوب فإنها لا تقبل النقش فيها إلا لمن نبضت لهم حبا واحتراما.
1: يا الله عليك.
0: شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بي يعني التصبيحة الجميلة والرائعة دي.
1: بكري آدم عمر بيقول التحية والتقدير، صباح الورد، يا صباح الخير عليك يا بكري، منتظرينك بعد التصبيحة الحلوة دي والقلوب، طبعا في كم قلوب كده حلوة. معانا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم التحية، من توكل عليه فهو حسبه، والتوكل مهم ومطلوب في حياتنا في كل أمورنا. أكيد أكيد نقطة التوكل دي نحن حنخش فيها وحنعرف معنى التوكل هشنه، وفي التواكل
0: أيوه.
1: يعني عايزين نشوفهم هما الاثنين الفرق بيناتهم شنو. معانا أم سمر ميسون بتقول صباح الخير والبركات الغاليات ناس ورشيد، الحلقة جميلة، تحياتي لراديو سمر. طبعا قال لا كلمة كده يا أخي، بتقول قال أخبار الصندوق شنو يا ميسون، صندوق القهوة ولا صندوق القروش ولا صندوق جاتو صندوق في الصناديق، مواضيع كثيرة يا ميسون. بنصبع عليك راديو سمر، أهم حاجة في الصندوق اللي بتتخطى فيه والهدية أيوة. لإناس العيد ميلادة
0: بس يمكن تكون
1: يا يوين انت قصة ده، يلا انت الصندوق بتاعك ده
0: حد ما قدر شنو ذكرتيهم يا ميسون.
1: صندوق اللي خطى فيه والهدية بتاعتينا زي قدر شنو. أبعد شفت الصندوق الصغيرة فيه والدبدوب بعرفوا يا ميسون ما دايرينه. ما يا الله أقرى التعليق اللي بعده.
0: طيب عندنا تعليق من سيد الاسم.
1: أيوة.
0: توتو الإسامة اللي هو قسيس متوكل، حبابك وصباح الخير عليك وعلى الأسرة الجميلة وعلى يعني الأخت الغالية جاردة، بنقول لكم صباح الخير عليكم، إن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. بقول أخبارك يا متوكلة، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت طيبة. فاكر إنه أنا براي متوكل، لا متوكلين معك.
1: كلنا متوكلين.
0: كلنا إحنا متوكلين يا قسيس متوكل. فبجد شكرا على المعايدة، وسعدت جدا جدا بيتعلم بتعليقك وكمان بمتابعتك لنا.
2: بقول التحية لكي ولكل المستمعين، يوم جميل أتمناه للجميع. شكرا مرة ثانية قسيس متوكل.
1: يا صلاح صديقنا الصدوق، الحلقة ما بتكمل بك يا صلاح إلا بشفت بكلامك اللي انت قاعد تقوله.

0: طماطم بزيت عارف وشربنا قهوة يعني طلعت أنا من مود ودخلت أنا في مود تاني. يا أخي وقت مبارك عليك في الشغل وبال إنك في الشغل وتكلمت معانا. خلينا أحكي لك نقطة ونرجع تاني لل أنا طبعا يعني قاعدين حجموني لكن طبعا بتكلم. عارف بحكاية الطماطم بالدكوة دي يا صلاح واحد قال له الزواج لي ولبنانية فقالت جاته الصباح قالت له حبيبي شو تفطر قال لا عامل الفطور شنو قالت له عامل ليك قطعت البندورة بزبدة الفول السوداني برغايغ الخبز قال لها يا زولة ما تقول لنا كسر بطماطم
1: اختصر الموضوع
0: قالت لك حمد لك قال طماطم شريحة البندورة بزبدة الفول السوداني مع رقائق الزرة.
1: على فكرة انت عارفة لو خديت الأسماء دي وجملتها بتحس بأنك بتاكلك في طبق ثاني.
0: فيوم قال لها يا زولة ما تقول لي كسرة بيدكوة
1: يا
0: سلام يا أحلى عليك يا وقت يا صلاح. وبجد بنشكرك أنك أنت حتى في الشغل أديتنا وقتك فنحن فعلا ده شرف لنا أنه الناس رغم انشغالة بتحب تشاركنا.
1: كمان معنا صديقتنا قسمة كندا حبابك يا قسوم بتقول يسعد صباحكم بألف خير وأنت كمان يا رب الصحة وبالعافية. علي أحمد بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر حبابك يا صديقنا الغالي وسعيدين جدا بمشاركتك وطلتك وتفاعلك معنا.
0: معانا أفريقيا الرجع بيقول الخوف طبعا عامل طبيعي بمر على أي إنسان لكن بعد ذلك بيختلف من شخص لشخص. في ناس بتتحمل وبتمشي قدام وفي ناس بتهبط بسبب الخوف وبتفشل. أيوة أنت كده يعني وافقتني في الكلام إنه الخوف بيلعب أو أنت اللي بتحدده أو أنت اللي بتخطه في أتقالب. معانا جمال ويلسون يا أستاذ جمال تحياتنا لك فترة يا أخي نحن ما سمعنا عنك. أنا عارفة إنه كان في أو أنت شفت بوست إنه كان أو رسل إنه عنده ظروف بتاعت عزة. من راديو سمر نحن بنعزيك وبنقول لك ربنا يقويك ويسندك. يعني هالظروف لما تحصل على قدر ما نقول على قدر ما يعني نحاول نكون جنب بعض في الآخر ربنا هو اللي بيمد يده وهو اللي بيطبطب على القلوب وهو اللي بيسند. فمن حقك علينا نحن إنه نحن نعزك في الظروف دي ونقول لك قلوبنا معاك ولو في أي حاجة تحب تشارك بيها تحب تتكلم معانا تحب في أي موقف. الغربة أنا يعني الغربة ما حاجة جميلة لما تحصل لك فيها ظروف لكن إحنا كسودانيين كلنا وبالذات راديو سمر هو البيت الكبير بيت السودانيين وكلنا بنزعل عن بعض. فإتأكد أنه أنا عارفة أنه في ناس حترسل وتسندك يا أستاذ جمال.
1: شكرا يا جمال حبابك أول حاجة صباح الخير عليك وربنا يسندك ويقويك وكمان يعزي الأسرة تعزية سماوية حقيقية تعزية الروح القدس. وجمال بكتب رسالة جميلة بتقريها
0: بيقول كل سنة وانت بألف خير وصحة وعافية عيد ميلاد سعيد لكي أتمنى لك كل الخير وإن شاء الله كل منياتك تتحقق. عمري مجرد رقم وانت لسه منورة وشبابية بلا عيزة يعني تعجب. أنا ذاتي دائرة رسالة زي دي بحتفظ بها لشهر 7 ما مشكلة.
1: أنا عشان شفت الرسالة الجميلة دي لدتني طاقة كده وحيوية ورجعت لي يعني كده شبابي. بقول لك يا جيمي شكرا يا أخي إحنا ناس الزمن الجميل زي ما قاعد تقول بنعافر مع الحياة يا جمال ويعني أكيد أخذنا من الفات وكمان بنتأمل إنه نواكب الجاي بقدرة ربنا. طبعا ربنا يدينا طولة العمر يا رب وأكيد في سمر نحنا بنحاول زي ما بتشوفوا يعني أنا ورشيد ممكن نكون أكبر ناس.
0: أنا أخوي الكاشف بس مالك معاي. أنا أكبر منك جابك ليش.
1: وبعدين ممكن يكون هيثم وبعد كده
0: لا لا لا لا أجيفي حترص الجدول.
1: فبجد جمال بيطمننا هسه قال لنا العمر مجرد رقم بس
0: يا زولا.
1: أنا بتفق معاك يا جمال.
0: أنا يا أستاذ جمال في يوم كده غايته بس قعدت ما بعرف الخلاني جبت ورقة ولا ما حسبت عمري تاني يوم طلعت طوالي حلقة اسمع العمر مجرد رقم ما بيحدد مصيرك.
1: يا سلام شكرا يا جمال وخليتنا كمان نضحك شوية ودي الحاجة الجميلة اللي بتجمعنا هنا وتحياتنا ليك وكمان للأسرة الغالية.
0: على فكرة في أفريكا برضو بقول لك كل عام وانتي بألف خير أستاذة إيناس، ربنا يحقق أمانيكي ورسالتي لك رغم إنك قوية جدا، بس برضو

0: وبقول لك خليكي قوية، دائما ربنا عنده لك مفاجأة جميلة جدا.
1: يا سلام يا أفريقيا، أنا كنت خايفة لكن رسالة خلتني إنه يعني كده أكون في حتة تانية. بصراحة شكرا على المعايدة، ويعني رسالة مطمنة. شكرا يا أفريقيا، شكرا.
0: برضو برجع تاني بقول شكرا صراحة أستاذة رشيدة للتوضيح الجميل. يا أفريقيا شكرا لك، يعني نحن في موضوع أنت كنت فيه جزء وأنا كنت فيه جزء. أنا ما كنت كلامك غلط، كلامك صح. في خوف بيشيل وفي خوف بيضيع، وأنا كملت الجزء التاني. زي ما نحن بنضلم واحد تاني يقوم يولع النور يخلي الناس تشوف.
1: نعم. بيقول صباح الخير عليكم يا ناس راديو سمر، حبابك عباس، وأجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا يعني مشاركتك وتفاعلك معنا. أفريكا يونيتي بيقول لا صراحة توضيحك جميل جدا. يا سلام يا أفريكا، وإحنا كمان الأجمل من كده إنك أنت متابع معنا نقطة بنقطة، محور بمحور، وأكيد التفاعل زي كده يعني بيخلينا يعني بجد نتشجع، لأنه أنتم إحنا بنبدأ الحلقة وأنتم بتكملوها معنا. كمان عندنا كوكو برجع بيقول عيد ميلاد سعيد لصوت الخير والصباح الجميل في راديو سمر أستاذة إيناس، ربنا يبارك في عمرك ويزيدك نجاح وتألق، ونسمع صوتك دائما مليان تفاؤل. شكرا يا كوكو، وبجد أسعدني جدا جدا كلامك ده، وخلاني فعلا أحس. أنا جماعة الليلة خلتوني أحس إحساس إن أنا عمري 18 سنة، وإن يعني بس زيدوا عليها سنتين. فيعني بجد شكرا للمعايدة وللكلمات التشجيعية الجميلة. شكرا يا كوكو.
0: أنا عايزاك تقري التعليق بتاع قدورة والناصر لو ظاهر معاك.
1: طيب قدورة والناصر حبابك بيقول الصباحات الطيبة، صباح يوم جميل نتفائل بقدومه، ونتمنى أن يكون يوم مليء بالمحبة، ويوم سمح بعيد ميلاد الأخت الغالية السمحة الأنيقة إيناس.
0: أيوة
1: يا سلام، مسعدة كل الناس.
0: شفتي عشان كده أنا الكلمة دي شفتي بس خليتها
1: خليتها لينا صح؟
0: أيوة.
1: أنا قدورة دائما يعني بدلنا بقول لنا
0: أنا بعينيات فيها فكنت لما حقرت التعليق ده.
1: تمام. قدورة بيواصل بيقول عمري مديد وكل سنة وإنتي طيبة، و سمح أيضا بطلة الأستاذة الغالية على قلبي أختي رشيدة المشبعة بالثقافة العالية وجمال تلقي المعلومات منها. البرنامج دائما يغمرنا بسماحة المواضيع الهامة المطروحة على راديو سمر راديو سمر لكل السودان. أولا نكون مؤمنين بالله وهو الخالقنا وموزع علينا الأرزاق وحياتنا في الدنيا، وكل شيء مكتوب من الأزل، وكل شيء تبدأ فيه تضع الرب أمامك، وأبعد الخوف تماما، وتوقع الخير فعلا، وتوقع الخير فعلا. في خوف في أي شيء من البداية، إن كان خطوة بداية بتاعت حياة زوجية تجد كم تردد وتذبذب في القرار، وإن كانت وظيفة هناك لحظة خوف، ولما تبدأ تجد الموضوع سهل جدا وأسير بسلاسل ويعني سار بسلاسة وتبدع وأكون ويكون شيء ملموس للجميع وتقتدي بك
0: ويضربوا بك المثل. والخوف قال الخوف ضعف في الإيمان. قال عبركم أحيي كل طاغم رد الراديو الجميل، وأحيي كل الأصدقاء المتابعين، وزيدوا الحلقة حلاوة، وعبر الأصير أحيي كل الأهل بغرية الحماداب الجزيرة، وبنت الأخت فاطمة نصر الدين وأولادها وزوجها كل الأهل، بجوز أحمد نور، وتحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري أحبتي.
1: يا سلام يا أخي قدورة، دائما يعني أنت مسعدنا بكلماتك الجميلة وعباراتك الرائعة اللي دائما يعني بتدينا يعني بجد دافع جميل جدا إننا نتلاقى معكم في يعني صباحات بلدنا اللي بتضمنا في رحاب أو مساحات جميلة جدا جدا من المحبة. حبابك يا قدورة، وتحياتنا كمان للأسرة الجميلة بكل أسماء يعني المعروفة، مزاهر للزوجة مزاهر وأريج، ويعني كل الأحباب بقرية الحمادة. وكمان برج أفريقيا يونيتي بيقول شكرا جزيلا صراحة إيناس، شكرا. يا سلام يا أفريكا يونيتي، ما في أي مشكلة، لا شكر. يعني إحنا الليلة زي ما قلنا بناخد الموضوع كلنا كده مع بعض عشان ما نطلع لبر الأمان وكده، حنتكون معانا مخاوفنا ولا حنسيبها ورانا. فأكيد أفريكا إحنا معاك، وأكيد صباحاتنا ما حد يكتمل إلا بوجودكم وتفاعلكم ومشاركاتكم معانا.
0: خلينا أرجع لك لميسون عشان نشوف محور تاني في الحلقة. ميسون بتقول لك سنة سعيدة عليك حبيبتي ناس، عقبال سنين كثيرة في حياتك، الصندوق فيه ورود وجبنة، الجبنة حقتي والورود حقتي ناس.
1: شكرا يا ميسون، وكل سنة وانت طيبة، ويا رب يخلي لك سمورة كده وتفرحي بها وهي عروس، والورود وصندوق الجبنة ده احنا نجيبه واحنا جايين، لأن واحدة من الطقوس الجميلة جدا جدا. شكرا يا ميسون.
0: على فكرة في آدم بشير برضو بقول لك عيد سعيد يا أختنا ايناس، كل سنة وانتي بألف خير وازدهار وتحية للأسرة راديو سمر.
1: شكرا يا آدم على المعايدة، وشكرا يعني على الكلمات والأمنيات الجميلة والطيبة، وسعيدة جدا جدا يعني بتفاعلك وبمشاركتك ووجودك معنا. كمان عندنا رسائل جميلة من الأحباب والأصدقاء، لكن تعال كده خلينا نرجع لبعض المحاور. كان في نقطة يعني كنت أخذتها في بالي نرجع عليها بعد ما نقرأ رسالة الأصدقاء، لكن كده تعالي نشوف يعني لو رجعنا لنقطة الخوف. يوم أخاف أتوكل على الرب، قال ما قال لمن أخاف، يوم أخاف،
0: يوم
1: يعني
0: أخاف.
1: ده أكيد مؤكد إنه أنا حمر بالمرحلة دي، لكن ده ما بيخليني أفقد إيماني، بالعكس بخليني أنا شنو أتوكل على الرب، ولا بخليني أفقد رجائي بإنه في إله أكيد هو عارف، لأنه هو الخالقني هو المصممني هو العارف أنا خوفي، عارف متين أنا بكون شجاع متين. إنت عارفة مرات الخوف بيخلي الزول يكون شجاع؟ واجهتك حاجات زي كده؟
0: أيوة.
1: الواحد يكون خايف من يعني ابن مؤاخذة ماشي في الشارع ويكون في كلب بيهوه من الخوف، تلقيه جهته كده شجاعة. أيوة. ما جرى
0: جرى.
1: أنا عارفك هتقولي جرى. ما حيكون جراري، شو حيكون دافع عن نفسه.
0: أنا عشان عندي فوبيا من الكلاب، ما يتصرع وتوقع مع الكلب ده غير إنك تجري. خليني يا ناس، إحنا الليلة ضحكنا كثير في الحلقة دي.
1: يا ربي
0: طعلي ناس ما بتوقعات الردودي، لكن بقول لك عيني. خلينا أنا حابة بجد حقيقي أخش في النقطة بتاعت إنه الإيمان وارتباط الخوف به. عارفة في نقطة كده في النص اسمها العلاقة مع الله، معرفتي به الله. لما نجيب الإيمان ونجيب علاقتي به الله ونجيب الخوف، وده كلهم بيرتبطوا عندك أنت في نفسك، بتلقى نفسك إنك أنت يعني محتاج إنك تربطهم. هل علاقتك بالله بتمنع إنك أنت تخاف؟ هل علاقتك بالله بتمنع إنك أنت تثق فيه؟ ولا علاقتك بالله مجرد هي علاقة سطحية؟ أنا الليلة لو علاقتي بالله علاقة أبوية، بكون عارفة إنه الليلة أنا لابوه مليونير بيكون شايل إنه إحساس الفقر من جواه، ما بيكون عنده خوف من إنه هو بكرة ممكن يحتاج، أول ليلة أنا ممكن أحتاج. نفس الحكاية أنت علاقتك بالله شنو؟ خلينا ده كله ما معناه إنك أنت ما تخاف، لا. الخوف نحن من البداية اتفقنا إنه الخوف ده إحساس طبيعي، بنتكلم عن الخوف الصحي. أنت الليلة لو ماشي انترفيو أنت بتكون عارف إن أنت أساسا لو ما مؤهل للانترفيو أنت ما حتجيه، لكن لمجرد إنك أنت قعدت بديك رهبة، المكان بديك رهبة، بتلقى نفسك إنك يدينك عرق وقلبك ضدر زاد، مرات الحروف تخش في بعض، يلا ده مرات بخليك إنك تجود وإنك تمشي لقدام. لكن إحنا بنتكلم عن الخوف الممكن اللي قاله أخونا أفريكا، الممكن فعلا يضيع حياتك، الممكن فعلا يلا في خوف بيدخلك، عارفة في نوع تاني من الخوف، الخوف اللي بيديك إحساس بالذنب. يعني عندنا قدورة والناصر قال مرات بتخاف من حاجة بتجي تلقى الموضوع عدى، وتلقى إنك أنت أنجزت المهمة لدرجة إنك بقيت حاجة جميلة الناس تضربوا بها المثل.
1: أيوة.
0: يلا في خوف تاني اللي هو الخوف اللي يزعزعك، في الخوف اللي تعبك. ده خوف نحن عاوزين نقسمون يا تو مراحل من الخوف. يلا في خوف كده يا إيناس ده نحن بنقع فيه، الخوف اللي بخليك تجلد ذاتك، اللي بديك إحساس بتأنيب الضمير، يا الله هو أنا خفت أنا ما مؤمن، أنا خفت أنا ما واثق في الله، يعني أنا خفت معناها أنا إيماني قلة، ده عدم قلة إيمان مني. طلع نفسك من الدائرة دي، لأنه أصلا ربنا ما منعنا إنه نحنا ما نخاف، ولا منعنا إنه نحنا ما مثلا مرات نحنا نضايق نقول كلام، لا ربنا بيستوعب كل ده.
1: أيوه.
0: لكن لأنه الخوف بينتج منه تصرفات، التصرفات دي لما تطول إيمانياتك ثقتك في الله، أنت هنا دي النقطة الحقيقة محتاج إنك ترجع فيها لورا. لكن خفت خوف حتى خلاك اتزمرت وخلاك تصرخ لربنا، الكتاب يا إناس تكلم كم عن داود، داود صرخ لربنا كم مرة، أنت يا ربنا وين، أنت يا ربنا ما سامعني يا رب، انتبه لي يا ربنا قول لي. هل ما كان جواه إحساس؟ لا كان جواه حسيس. لكن هل ده معناه إنه أنا لما أصرخ الليل أقول يا الله أنت وين؟ هل معناه أنا ما مؤمن بالله؟ ولا أنا عارفة إنه أنت عندك الحل، أنا عارفة إنه أنت لو يعني مش انتبهت لي، هو ربنا شايفنا، بس لكن أنا في اللحظة ديك إحساس إنه أنا دايرك أكتر، داير ارتمي فيك أكتر، دايرة أنا أصلك أكتر. الليلة لو أنت زينا نحن في الحرب، لما الناس شردت أنت بتشرد بتمشي وين؟ بترمي روحك في النار ولا بتفتش على نقطة الأمان؟ بتفتش. أيوه. أنت خايف وسايق أولادك معاك، أختك مرتك حتى لو بنفسك أنت خايف، لكن خايف حد بتفتش في شنو؟ بتفتش في النقطة بتاعت الأمان. لا لا لا لا أمشي بالشارع ده فيه أمان، لا لا لا الحلة دي فيها أمان، لا لا لا الناس دي موفرة هنا مكان الناس تقعد فيه، ما بتمشي ترمي نفسك في النار. معناه شنو؟ معناه نحن لما نخاف ونقول يا الله أنت وين، معناه نحن عارفين ومتأكدين وواثقين إنه أنت الحماية عندك. فالله بيعرف المغزى من الكلمة وبيعرف الشعور الطالع من جوا الكلمة. عشان كده أنا نفسي بجد إنه في ناس كتير بتربط الخوف بتأنيب الضمير، وبعد كده بالحسرة، وبعد كده الواحد قلبه من جوا يوجعه، أنا وديت الله وين. في خوف تاني نحن علاقتك، أنا الخوف مرتبطه بعلاقتك بالله. في الإيمان اللي أنا بقوله الصندوق اللي احنا خاتين فيه، ما صندوق ميسون، الصندوق اللي احنا خاتين فيه الله، انه حتى لو مهنة تحقيق امانينا، تحقيق رغباتنا، تحقيق افكارنا، تحقيق، لا يعني قبل فيه. اخوي قال شنو؟ قال اي موضوع خاف على شغلك، لكن خط الله قدامك. دي هنا بترجعنا تاني للنقطة بتاعت ربنا قال على فهمك
1: لا تعتمد،
0: لا تعتمد مش معناه ألغى عقلك وألغى قلبك وقعد كده، لا، لكن خدتني أنا القدام في كل حاجة. يلا أنا القدام دي لو أنت ما عرفتني أنا منو، عمرك ما هتعرف تخدتني قدامك، عمرك ما هتعرف تخدتني قدامك.
1: أي.
0: لو ما عرفت الله منو وعرفت علاقتك به شنو وعرفت بيتعامل معك كيف، عمرك ما هتعرف تخط الله قدامك، ولا هتعرف تخطه قدام خوفك، ولا هتعرف تخطه قدام أمانك، ولا هتعرف هتلقى نفسك بتعتمد على نفسك. عشان كده الخوف بيجي لما تكون لا أنا متوقع النتيجة كذا، عشان كده بكون خايف.
1: لأنه خايف ليه يا رشيدة؟ لأنه أنا دايما متوقع الأسوأ، يعني ما أنا زي ما أنت قلت قبل، الخوف ما دائما من الأحداث، الخوف من النتائج. فأنا التوقع بتاعي ما دائما بيكون كويس، دائما الخوف ناتج من التوقع الأسوأ، يعني بكرة يا ربي حيحصل شنو، حيحصل خير، ودائما أنا متلهف وعايش في خوف ومستني بخوف. لكن يعني ده بيخليني أسأل سؤال تاني يا رشيدة، بما أنه نحن على طول عايشين في خوف، وطبعا المجهول هو اللي بيخلي الإنسان يخاف أكتر. مجهول إذا كان المستقبل، إذا كان بكرة حيحصل لي شنو، حيحصل للأولاد شنو بعد ما أنا أموت، أو بعد ما أنا أمرض، أو فإحنا دايما في دوامة بتاعت الخوف، برغم إنه إحنا مؤمنين بنصلي وبنصوم وبنمشي دور العبادة وبنقوم بكل يعني واجبنا الروحي، لكن بعد ده الخوف ما يتمنع مننا. لكن أنا في يعني رسالة مطمنة جدا جدا من تيمساوس بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني الخوف فيه لكن الفشل ما معانا. زي ما قلنا قبل الخوف اللي بيخليني أنا أخفق أو أفشل في مهمة معينة. إحنا عايزين الخوف اللي ما بيفشلنا لأن ربنا ما أداني روح الفشل. أي صح قال في خوف لكن ما قال أفشله، بالعكس نجتهد عشان إحنا ننجح في ده. فبما إن إحنا قاعدين عايشين ومتوكلين وفي نفس الوقت خايفين، يعني أنا كيف أشوف ربنا هو كمصدر أمان بالنسبة لي؟ كيف أنا أشوف ده؟
0: أيوة.
1: برغم مخاوفي، برغم ده كله، بتنوم قلقان وخايف، بتقوم بكرة الصباح بتشكر ربنا، أنا بشكرك يا رب عشان أنت أدتني صباح جديد وحياة جديدة. مفروض أنا بعد كده أعمل شنو؟ أعرف إنه ربنا أداني نوم هادي، قدرت أنوم. في ناس من القلق يا رشيدة والخوف ما بيقدر ينوموا، تلقى النوم ذاته طار من العيون. طيب أنا كيف أكون متوكل وكيف في نفس الوقت أكون أنا حصلت مرحلة زي كده؟ ممكن يكون في تناقض هنا، تناقض في الكلمات، ممكن حتى في الأفعال وحتى في الثقة وحتى في النتيجة.
0: عارفة أنا كلامك رجعني لنقطة مهمة شديد. أنا أساسا متوكل على الله معنا شنو؟ أساسا سؤال لي وده كله كل زول بيحترنا، أنا متوكل على الله يعني عن شنو؟ كلنا قاعد نقول نحن متوكلين على الله، نحن متوكلين على الله، محتمدين على الله، منتظرين الله، واثقين في الله. دي كلها بتجي تخش في التوكل. يلا انت معتمد عليه ولا يا تدرجة داخله في نقطة كبيرة طول ما فيها خوف، الخوف احساس. انا واثق في الله لا يا تدرجة، هل واثق انه مهما يحصل في موضوع وتجي نتيجته حتى لو النتيجة دي انا اللي شايفها سيئة، انا عندك يوسف، يوسف كان خليه من هو كان متوقع، عشان احنا لما تقرا القصه كده لما زول اعمل الخير ويقول لا لا انا ما بعمل الشر ده، كان متوقع شنو؟ كان متوقع انه لا يحصل له تكريم، لقي دخل السجن. ده خوف، كان خايف من انه يعمل غلط عمل الصح. هل لا كان احنا يلا هنا يوسف تجي هنا نظره ربنا للامور ونظرتنا نحن توقعاتنا نحن وتوقعات ربنا. يلا هنا بتدخلنا في النقطة بتاعت الإيمانات. قبل الموضوع كنت لك في حلقة كده في النص اسمها نوع علاقتك بالله شنو. هل أنت عندك صيغة إنه الليلة أنا قريت وأنا نجحت، أنا قريت وحفظت الكتب وجيت لقي ناس راجعت لي ومشيت للمدير راجع لي، يلا جيت دخلت الامتحان حسني أنا كتبت صح، لكن للأسف جيت طلعت النتيجة أو اترفدت من الشغل أو رفضوني من الوظيفة دي. يلا هنا بيجي نوعي هنا أنا كنت متوكل على ربنا في شنو؟ متوكل إنه أنا يا الله عملت كده ده كله، يلا أنا متوقع إنك تشيل البس طوالي قلمك كده وتختم لي وتعدين على ما صح، ولا حتجي نظرتك هنا للأشياء وتجي هنا إرادة ربنا في الموضوع وتجي هنا مشيئة ربنا في الموضوع. في نقطة عارفة يا إناس أنا طبيعي قاعد أقولها، ليه نحن خدتين عيوننا مع عيون الله؟ رغم إنه أنا طبيعي قاعد كنت أكتر من مرة أنا الليلة ما شايفة في المنظر القدامي ده إلا الجزء القدامي ده شايفه 1 2 3 4 أخرام، بغادي أنا ما شايفه، لكن الله شايف بغادي في شنو. يلا اللي أنا شايفه بجاي أنت ما شايفه بغادي، ده معناه إنه ربنا شايف الصورة الكاملة. فأنت لما تخاف وتقول أنا أنا أنا متوكل على ربنا، ما تخط النتيجة هي شنو، ما تخط إنك أنت حساباتك مع ربنا موديها وين، ما تدي ربنا الصورة الكاملة عشان هو يوافق لك عليها ولا ما يوافق. بتجي هنا العلاقة مع الله، إيمانك هشنو، نوعه هشنو، واصل معك ليه تدرجة. أنت بتقعد كل يوم أنت اللي بتخطط ولا الله هو اللي بخطط لك؟ أنت اللي بتديه الأجندة بتاعتك، أنت الماشي بس. فعارفة يعني النقطة بتاعت الخوف هنا والإيمان والنتيجة المتوقعة والدائرة اللي احنا قاعد نربطها مع بعض، ده بدخلنا في نقطة تانية عارفة يا إيناس، بدخلنا في نقطة إننا نحن إيماننا بيوصلنا لوين والخوف بتاعنا بيمشي لوين. دي بترجعنا للنقطة الجبل قالها أخونا أفريكا، إنه الخوف والاستسلام والنقطة بتاعت التوكل والتواكل.
1: نعم.
0: في واحد كل حاجة يقول لك لا أنا بعمل حاجة وتوكلت على ربنا، فواحد يقول لك ما هو خلاص ربنا قادر يعمل كل حاجة، كفاية إني أنا أصلي وكفاية إني أنا أدعي وكفاية إني أنا زول ما بكذب وبطلع العشور وإنسانة كويسة وكل زول الناس بتشهد لي أنا كويسة، معناها أنا كده خدت صق ضمان إنه أنا ما أمر في تجربة، إنه أنا ما يحصل لي مشكلة، إنه أنا اللي قوله يحصل أفتح كده أبواب السماء من عندي. ده كله ما لا الكلام ده ما بيجي كده، الكلام ده ما هو بالطريقة دي. ليه؟ الأول لك العين وكان وهي كده كان تلاميذ المسيح ما حصلت لهم أي عقبات، أكتر ناس عاشوا معه، أكتر ناس مشوا معه في السكة، أكتر ناس شافوه، أكتر ناس لمسوه، أكتر ناس كانوا متوقعين، أكتر ناس تخلوا عن حياتهم. فكان المفروض يكون لو هي بتتحاسب كده كان يكون في لو بعيننا البشرية كان المفروض يكونوا هون لا فوق فوق فوق فوق، لكن لو جينا شفنا نهاية التلاميذ حتلقون ياما دفعوا ياما تخلوا ياما شافوا عقبات وياما وياما وياما. فخوفنا هنا جاي من وين؟ يتضرب مع إيمانياتنا ولا ما تضرب مع الإيمان؟ هل التلاميذ
1: بعد خوف
0: خوف شال إيمانه؟
1: لا.
0: في قاعدة إيمان كتير، هل خوف شال إيمانه؟ ما شال الإيمان. هل المسيح لما كان في البستان كان إحساسه شنو؟ كان في إحساس بتاع خوف معاه؟ هل كان مضطرب؟ هل كان مرعوب من الحدث اللي هيحصل؟ لكن في الآخر بتجي نوع العلاقة مع ربنا. في الآخر قال لربنا شنو؟ تكون إرادتك
1: ما إرادتي أنا.
0: نفس الحكاية. عشان كده قلت لك في نقطة كده نحن في النص لو عرفنا نفتحها صح هنعرفها، اللي هي شنو نوع علاقتك مع ربنا، واصلة لوين، وبياتوا طريقة وبياتوا لون. في الآخر عشان انت تشيل الخوف وما يبقى خوف مرضي، لو في علاقتك دي خطيت كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، هتعرف ان الخوفك ده انت تعرف توزنه في حياتك، تخطه في أطو مرحلة، هل بتقدر تغيره لحاجة ناجحة ولا الحاجة تشيلك ولا الحاجة تحطمك. فعارفة النقطة دي يعني هنا الذين يحبون الله، أنا ما هعرف أحب ربنا لو أنا ما عرفته، أنا ما هعرف أخط ربنا قدامي لو أنا ما عرفته، ما هعرف أقول يا الله أنا متوكل عليك لو أنا ما عرفت الله منو وبيعمل شنو وداير شنو وأنا علاقتي به هتوصلني لوين.
1: رشيدة بجد سردي جميل، وأنا يعني كأنه قاعدة لأستاذة كده بس بأمانة جد يعني موضوع الخوف زي ما بيقول بعض البعض من المتابعين موضوع كبير، وأنا كمان شايفة معام الحاجة دي بما إنه هو شيء طبيعي، لكن إذا قعدنا فصصناه كده زي ما بيعملوا الناس الطب النفسي بنلقاه ممكن تكون يعني معضلة كبيرة جدا جدا للناس، لأنه مرات حتى الخوف بتحول لمرض. فيعني بجد والمخاوف لو فصلناها بنلقى إنه إحنا ممكن ندي أسبوع كامل لكل موضوع أو لكل نقطة إحنا نتكلم فيها عن الخوف، لكن جمعناها كلها كده في بوتقة واحدة الليلة وحبينا نتكلم عنه بالمجمل. هل نحن متوكلين وبرضو بنكون خايفين؟ وزي ما قلتي السيد المسيح وتلاميذ وناس عاشوا معاه وواكبوا كل الأحداث اللي مروا بها، لكن هل هم ما كانوا خايفين؟ بالعكس في مواقف بيكونوا فيها خايفين جدا جدا، وأكثر مخاوفهم كان لما يعني السيد المسيح سلم وكانت المحاكمة، معظمهم طلعوا أيوه. في العلية وقعدوا وقافلين الأبواب عليهم عشان ما يتقبضوا. كانوا مارين بفترة صعبة جدا جدا في العاصفة زي ما قلنا قبل، لما كانوا في السفينة خايفين النتيجة شنو، إنه حيغرقوا، وده شيء طبيعي، لكن وجود السيد المسيح كان مصدر أمان وطمأنينة بالنسبة لهم. وده برجعنا لأنه إن إحنا وقت ما نشعر بخوف، وقت ما نمر بمواقف كثيرة صعبة، خلونا نتذكر وخط ربنا قدامنا زي ما بنتفق مع معظم المتابعين. في طلب ترنيمة من
0: أفريكا
1: يونيتي. أيوة. لو رسالت جاتك ممكن
0: لقيتها.
1: بقول ممكن لو في دقائق من وقت لو في دقائق من وقتكم نسمع ترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف، سواء كان يعني في واحدة من الفواصل أو في الختام. على طول يا أفريكا، رأيك شنو يا رشيدة؟ نخلي النازل برضو يعني نجمه كده شوية من الكلام الكثير احنا قاعدين نقول فيه من قبل ده، نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.
0: ممكن.
1: خلاص تمام. أعزائنا سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم بتفاعلكم، وأكيد احنا بعد الفاصل مستنين المزيد من التفاعل والمشاركات. تكملوا الحلقة انتم بصراحة، لأنه في يعني تعليقات ومشاركات
0: كثيرة جدا
1: جدا.
0: أيوة من حق نرجع لها.
1: أيوة لك. حنطلع فاصل ما تمشوا بعيد، إذا مشيتوا بعيد جيبوا كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة عشان ما نستعد نبدأ بعد الفاصل مرحلة جديدة.

0: بعد الترنيمة الجميلة دي رأيك شنو يا أفريكا؟ يعني عشان تعرف إنك أنت عزيز وغالي، يعني حققنا لك. ومن هنا يعني حاجة جميلة إنه واحد من المتابعين يطلب ترنيمة وديه، فده باب يتفتح يا إيناس، دخل في ساعة سمر. عندك ساعة سمر مع إيناس، تقدر تطلب أي ترنيمة وصدقنا حتصلك طوالي. لكن أنت عشان عزيز وغالي فكان لازم إنه نحن نسمع الترنيمة دي، وأكيد دخلت في الصميم ووصلت رسالة جميلة جدا. فنحن عندنا ترانيم فيها كلمات يعني عيش معاها، وحتلقى نفسك انك ارتغت شوية كده للمرحلة تشيل الهم من جوا قلبك حقيقي.
1: طبعا اكيد.
0: فالحاجة
1: قسيس فيلمون يعني قسيس فيلمون معروف بكتاباته وترانيمه، وحتى الاداء اللي بيخليك انت فعلا الترنيمة تريحك من جوا، كلمات تهبس جوا،
0: بيطلع من القلب بيصل القلب. صح؟
1: طبعا اكيد اكيد. وحتى الترانيم دي مكتوبة هي يعني تجارب، تحبير عن امتنان وشكر. ولما قال واحدة من الأبيات أوعى تخضع بالظنون.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه الخوف بخلينا تاني بخلينا فعلا يكون عندنا ظنون، عندنا
0: توقعات
1: وتوقعات وحاجات صعبة جدا جدا. شكرا يا أفريكا، يعني بجد عايشتنا معاك جو جميل جدا مع الترنيمة دي. برجع برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا بعد الفاصل، بنقول له حبابك. وكمان أشكر كل الناس الموجودة معانا من أول دقيقة احنا بدينا فيها، موجودين معانا لحد هسع ولسه مستنيين يعني تفاعلكم وكمان مشاركاتكم في موضوع حلقتنا الليلة.
0: أنا بس حابة إنه أفريقيا بيعزي أستاذ جمال، بقول ربنا يعزي أخوي جمال ويلسون، وبقول لك ربنا هو إله العوض، يشيل مننا شيء وبدينا أشياء. فيعني ده بيدل على إنه نحن كلنا أسرة واحدة، بنشيل بعض، بنزعل عن بعض، بنفقد بعض، زي ما من هنا بنفقد المتابع يا خال ريان، عايزين نطمئن عليه ونقول له أنت وين لو بتسمعنا، اتواصل معانا، حابين بجد إنه لك فترة ما تواصلت، فحابين إنه نطمئن عليك. على فكرة أفريقيا بقول أنا برضو شغال، بس بتابعكم سماعة بالبلوتوز وشغال عشان ما بحب أفوت بيتنا الكبير.
2: يا سلام.
0: وما أزور وبتبقى لي شينة ولو ما جيت شربت القهوة معاكم.
1: يا سلام يا أفريقيا، شكرا يعني بجد إنك عزيت أخوك جمال على الفقد، ويعني محتاجين نعمل ده.
0: أيوة.
1: فده المتعودين عليه، ودي ما حاجة أصلا، الشهادة مجروحة في كل الشعب السوداني في إنهم بجد بقدر شنو قلبهم دايما بيكون على بعض، حتى لو ما بنعرف بعض معرفة يعني حقيقية واقعية ملموسة، لكن بالتخاطر.
0: أيوة.
1: أكيد أن إحنا بنقدر يعني نآزر ونواكب ونفرح كمان، حتى لفرحية زول حيشاركنا بحاجة جميلة. أيوة. مثلا زي خطوبة صلاح، خطوبة أفريكا. فخلينا نرجع لصلاح. عواد بيقول الخوف من الكلام ده، أنا أفتكر دي الكلمة اتضيعت معظم الشباب بمجرد ما تفكر في إنجاز أي عمل، بخشاك شعور وإحساس بالخوف من الفشل. يلا الإحساس ده بيخليك في نفس الدائرة الصفرية. مثلا الخوف من الزواج، الخوف من السفر من أجل إنجاز عمل، الخوف من الحقيقة عنك تقول، الخوف من الحقيقة إنك تقول الحق، الخوف من الخوف نفسه.
0: لا دي صح. دي وقفتني يا صلاح حقيقي.
1: دي فعلا محتاجة فيها وقفة. بقول الخوف من الخوف نفسه، أنا أفتكر 99% من الشباب ضاعوا بسبب الخوف.
0: ضاعوا
1: بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها النجاح، وبسبب الخوف من الفشل صار العنوان الحقيقي لحياتنا هو الخوف والفشل. ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، بالعكس يا صلاح، نحن من قبل بنحاول برضو نتلمس بعض الجوانب ونجيب قصص حقيقية واقعية من الكتاب المقدس. لكن
0: هو ممكن يكون هو قاصد نفسه، أنا فهمتها إنه هو قاصد ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، هو خطاه مفتوح كده ما حددوا
1: وين بالضبط. طيب أول حاجة رسالة جميلة، بما أنها هي مليانة كمان بالنقاط الحقيقية الواقعية. أنا عجبني إنه يعني معظم الشباب يعني ضاعوا بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها النجاح، لكن بسبب الخوف من الفشل صار عنوان الحقيقي
0: الفشل، الخوف والفشل. يلا يا صلاح، في مليونير مفلس رسالته برضو بتشمل جزء كبير من من من الكلام اللي انت كنته، أو فيه معالجة للكلام اللي انت كنته، فخلينا نشوفه. بيقول صباح الخير، بيقول الخوف ما بتعالج بالكلام المطمئن فقط، بتعالج بالمواجهة، نواجه الحقيقة بدل نهرب منها ونسأل ما الذي أخاف منه وما الذي أستطيع فعله حياله. الإيمان لا يعني أنك لا تخاف، بل يعني أنك لا تجعل خوفك أقوى من يقينك. نأخذ بالأسباب ونستعد للأزوة دون أن نعيش داخله، ونطلب العون من الله، ونتكلم عن مخاوفنا بدل أن ندفن في داخلنا. قال لأن أخطر شيء ليس أن نخاف، بل أن يتحول الخوف إلى سجن يمنعنا من التفكير ولا المواجهة والحياة. شفت يا صلاح، يعني أنا مليونير مفلس، أنا ربط اسمه بالرسالة دي بكلامك، فحصل إنه الموضوع كشباب محتاج فعلا إنه يكون فيه مواجهة. كويس، لأنه قال في الآخر كل سنة، وبرضه قال لك يا إناس كل سنة وإنت طيبة، إن شاء الله هالسنة دي تكون سنة إنجاز حقيقي، كوني بخير وصحة وسعادة دائمة، كل الحب والتقدير لماما رشيدة. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت يعني معانا. فأنت إنسان رائع بجد، وأنا كلمت ماما دي طبعا قاعد تبسطني بطريقة ما عادية يعني. وكلامك ده لو أنا واصغة، إن إحنا ما هو ما كلام واصغة، إن أنت لو نفسته حقيقي في حياتك بنت بكرة هتقول لي أنت مليونير لكن مفلس في شنو. أنا منتظرة إنك ترد لي على السؤال ده. معانا تاني، معانا الزميلة الرائعة إيفا، بتقول صباح الخير.
1: تقريبا ده الزنجي رسالته بتشابه رسالة
0: صلاح. أيوة
1: ده الزنجي.
0: أنا القريتة دي مكتوب عليها مليونير. أيوة.
1: احتمال يكون داخل باسمين.
0: باسمين أيوة.
1: ده هو كان بدايته إنه الخوف ما بتعالج بالكلام.
0: أيوة الخوف ما بتعالج بالكلام.
1: أوكي. أيوة. هنا ظاهر عندي الزنجي. أيوة. طيب أقرأ رسالة إيفا.
0: إيفا بتقول صباح الخير إيناس ورشيدة، كل سنة وإنت طيبة إيناس. بتقول الخوف شعور طبيعي بالنسبة للإنسان، حتى المؤمن والتلاميذ في وقت الصليب خافوا جدا، ولكن الرب أعطانا روح المواجهة، لكن ربنا أعطانا روح لمواجهة الخوف. نخاف طبيعي نخاف، ولكن أن نظل أصيرين الخوف دي الحاجة السلبية. بجد يا إيفا نحن بنوافق على كلامك، وفعلا زي ما قالوا كثيرين من المتابعين إنه الخوف في خوف بيشلك، وفي خوف بيديك الشجاعة، وفي خوف بخليك تراجع خططك وتشوف إنك كيف تقدر تحول في الكلام لإنجاز.
1: جميل. وكمان يا أول حاجة خليني أشكر الزنجي على المعايدة، وكمان الصديقة الرائعة الزميلة إيفا، شكرا لكم كثير على معايداتكم وعلى أمنياتكم الجميلة لي، وربنا يبارككم دائما ويطول في عمرنا كلنا يا رب. كمان عندنا رسالة من صديقنا موسى إسماعيل، بيقول صباح من الأفق الغيوم، سحابة ممطرة في سماء كل سماءكم كل أسرة راديو سمر. حبابك يا صديقنا موسى، وسعيدين جدا جدا بطلتك وانضمامك لنا في الصباح ده. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، راديو سمرنا.
0: سمرنا.
1: يا سلام، راديو سمرنا عليك بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة، والخوف مجرد فوبيا من العقبات التي تواجهنا من أجل الوصول لمبتغانا، ومن ظن في أمره فلن يفلح. فالخوف فطري يتجسد فينا، لكن بالإرادة والإيمان والمغامرة الطلق حتما نصل لما نريد. محبات لكم وكونوا بخير. شكرا يا صديقنا السنوسي. وفعلا صديقنا السنوسي بيتفق معانا في انه الخوف حاجة فطرية زي ما احنا اتفقنا وقلنا, وانه لكن بس لما يتحول لحالة مرضية اكيد فعلا بتفق معاك بنعنى من اننا نحقق انجازات وحاجات كثيرة في حياتنا. فلكن بالارادة وبالايمان وبالمغامرة, في ناس حتى بتخاف انها تغامر. وبالمغامرة يعني إضافة جميلة جدا جدا, بالمغامرة أكيد حنصل لمبتغانا والحاجة اللي نحن بننشدها ونتمناها.
0: أستاذ جمال ويلسون رسلنا رسالة تانية بقول صباح الخير مرة أخرى للجميع في راديو سمر ومتابعي صباح بلدنا. يقال إن الصديق الحقيقي يعرف وقت الشدة, أود أن أتخذ هذه السانحة لكي أشكر جميع العاملين في راديو سمر وامتناني لهم راديو سمر. أثبت لي بالفعل خلال غيابي بسبب فقدان زوج أختي طاقم العمل في الراديو, افتقدني وسألوا عني وواسوني, فشعرت أني لست مجرد متابع أو مشارك بل فرد من أسرة حقيقية. راديو سمر بالنسبة لي ليس مجرد راديو بل صديق حقيقي يسهر معدنه في عز الأزمات ويزعل عنك عندما تغيب ويقف بجوارك عندما تتسقل عليك الأيام. شكرا من أعماق قلبي لكل طاقم راديو سمر على محبتكم ووفائكم. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير وأن يحفظكم ويحفظ أسركم ويبارك خدمتكم ورسالتكم ويدوم بيننا المحبة والأخوة الصادقة. المواقف وحدها هي التي تكشف لنا من هم الأصدقاء الحقيقيون. مرسل لنا تحية شكر وقلب. يا جمال خليني بجد أنت يعني برسالتك دي وريتنا أنه عمر العلاقات والمشاعر ما كانت دائرة مواجهة إلا أنا أعرف شكلك وأعرف نتقابل. القلوب هي اللي بتتقابل. وراديو سمر أنا الحقيقي ما أنت بس يعني حتى نحن لما نجي نقعد هنا بنتكلم بأراحية وبنتونس وبنضحك, ما بنكون قاعدين جامدين ولا قاعدين يعني نجي بشكل إنه نحن لا الليلة قاعدين كده قدامنا كاميرا وقدامنا فوق علينا إضاءة
1: ونتكلف ميك أب ولبس,
0: لا لا لا لا, لا, لا بنجي زي ما كأنه أنا الليلة جاية الصباح عندي نقاط جاية أتناقش, أنا بستفيد وانتوا بتستفيدوا وكلنا بنكمل بعض وبنسند بعض وده نحن المحتاجينه. فلا ودي من هنا زي جمال ما قال لكل زول حقيقي حس في انه في اي لحظه انه هو محتاج انه يتكلم في موقف مضايقك, في كلام عايز تقوله محتاج فيه مساعده حقيقيه من زول مختص, اكتب وقول لنا. فنحن بيت ونحن بنزرع في مع بعض وبنشكر ربنا إنه نحن نجحنا في النقطة دي ومشينا فيها خطوات. وبرجع تاني بقول اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب, وزي ما نحن مرات كتير الواحد بيجي بيقول عن حاله يعني نحن مرات ما قاعد نجي نتكلم, لا نحن بنتكلم مرات عن ظروفنا وعن أحوالنا, ما في يعني معزولين ولا راديو سمر بقت الوقت ان احنا بنقعد نقضيه هنا ده شغل عشان انت بتاخده, لا دي بقت علاقة يعني بقت علاقة بيننا وبين المتابعين.
1: أكيد يا رشيدة. وحابة برضو أشكرك يا جمال على الرسالة الجميلة, وأكيد حنشيلها كده. رشيدة أنا حابة الرسالة دي تكون كده على الصفحة, ولأنه كل المتابعين بصراحة لما يشوفوا الرسالة دي يتطمنوا بأنه هم فعلا في البيت الكبير اللي اسمه راديو سمر, بيت بجمعنا على سجيتنا على طبيعتنا على راحتنا, ما متكلفين وبنحاول شويه يعني يعني نصلح من هندامنا ومظهرنا عشان نكون. لكن بصراحه يا رشيده يعني الحاجه اللي يمكن انا قاعده اكون مرتاحه فيها في راديو سمر عدم التكلف يعني بجد, لانه بنحس انه احنا طلعنا من غرفنا وجايين الحوش عشان نتونس مع اهلنا وجيراننا واصحابنا, فده ما بحتاج مننا انا اتكلف بزياده عشان اقابل احبابي وناسي واصحابي. اذا جمال لك التحيه والتقدير وربنا يستمر يعزيك, وكمان عندك زميل وصديق يعني جاك في الصفحه اللي هو افريكا يونيتي, برضو يعني بوصل لك التعازي القلبية. ودي الحاجة اللي نحن دايما يعني قاعدين نخد فيها العشم إنه نكون علاقات جميلة حتى إذا كان عبر الميديا. إذن حبابكم ونرجع لصديقنا سامبو أليم بيقول صباح الأمل، تحية طيبة لكنا، كل سنة وأنتم الأمل والتفاؤل والمظلة التي نحضر تحتها كل أطياف المجتمع بكل الألوان الرائعة، وأنتم تناضلون من أجل تفاؤل الأمل ووئام، من أجل التفاؤل والأمل والوئام والإصرار والعزيمة. محبات للأسرة، لأسرة راديو سمر. الخوف شعور طبيعي لكل البشرية، لكن الكارثة لما الخوف يتجاوز مرحلة الراديكال.
0: أيوة، قال الصندوق المظلم وعدم الوعي،
1: وعدم الوعي بخطة الله نحو المستقبل نحو المستقبل اللي هو المستقبل المجهول. أجسد كل ما قلته في هذه الآية زي ما ربنا قال، على فهمك لا تعتمد. ويبقى الحديث بيننا، تحياتي سام محبات. شكرا يا صديقنا سام، وفعلا دي الآية نحن الليلة يعني في كل محور بنذكرها، لأنه على حسب عنوان حلقتنا متوكل لكن خايف. ربنا بيطمننا، بقول في المزامير بأنه على فهمك لا تعتمد، لكن إحنا أكيد متوكلين على الله. عندك رسائل تانية رشيدة؟
0: فيو آدم بيقول أحلى صباح الإعلاميات في الدنيا أستاذ رشيدة وأستاذ إيناسة، بنشكرك أستاذ آدم. في راشد بيقول صباح الورد كل متابعين راديو، تحية طيبة وعطرة لكم من داخل الاستوديو. يا صباح الخير عليك يا راشد، ومنتظرين منك الكثير. تظرين تشاركنا تقول لنا الخوف بيصل معك لوين. في أمي أيمن بتقول فعلا الخوف توتر، أحيانا كثيرون منا يعقون أنفسهم بسبب خوفهم من شيء ما، والخوف بحد ذاته انفعال صحي ومفيد جدا لنا، فهو يمنعنا مثلا من أن نغير الطريق من أمام شاحنة تسير بسرعة كبيرة، ويمنعنا من فعل ما قد يسبب لنا الضرر. أما عندما يوقفنا الخوف ويمنعنا من فعل ما نحتاج لفعله حتى نحقق أهدافنا، فإن ذلك الخوف يصبح خوفا غير صحي بالمرة. يعني ضربت لنا نوعين من أنواع الخوف، الخوف اللي بيخليك تغير فجأة طريقك من قدام شاحنة جاياك
1: أيوة
0: في الطريق، ولا إنك تخاف إنك تمشي في سكة وبعدك ترجع، وفي خوف ممكن يشيلك ورجعك. فعشان كده قبل قلت لك الخوف انت بتخده وين؟ الخوف انت بتوصله لياته مرحلة، بتخده في إيمانياتك، الخوف وعلاقتك بين ربنا والتوكل عليه، وده الثلاثة ما بينفصلوا من بعض.
1: أفريكا يونيتي برجع بيقول صراحة أنا طلبت عشان في خوف جواي تجربة عملية. دي الترنيمة بتاعت معي يسوع أنا ما بخاف، وفي رسالة فوق بشكرنا عليها. بقول صراحة أنا طلبتها عشان في خوف جواي تجربة عملية صراحة عايشة، وكمان ترنيمة ماشية مع الحلقة. وشكرا صراحة لكم رشيدة وإيناس بلابل راديو سمر لتلبية الطلب. شكرا يا أفريكا، قربا عظيم. وأنا كده فرحت جدا لأني صراحة زدت قوة، فكان ربنا خدت لي اليوم ده، فكأنه ربنا خدت لي اليوم ده معاكم، وخدت لي كورة دسمة كده عشان أشربها. وشكرا لكم كمان، هنيتوني في يوم فرحي. يبقى صراحة يبقى صح صراحة نحن أسرة واحدة وبيت واحد، راديو سمر بيتنا الكبير. يا أفريكا نحن بنفرح لفرح بعض، وبرضو في نفس الوقت بنحزن لحزن بعض، زي ما قال الكتاب المقدس أفرحوا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فنتمنى أنه يحصل كل خير لكل زول بيسمعنا، لكل زول بيتابعنا. وإحنا بصراحة لو فقدنا واحد ما يعني من الأسماء المعتادة يعني بجد بنحس إنه إن شاء الله يا ربي بس يكون ما حاصل شيء. فعشان كده ما تخلونا نقلق يا جماعة ونخاف عليكم، كفاية إحنا قلقانين وخايفين على أولادنا في البيت. فبجد سعيدين جدا يا أفريكا، وربنا يتمم لك كمان على خير.
0: على فكرة إيفا رسلت لنا تاني بتقول إحنا لازم نخطط لحياتنا ونسعى للنجاح، ونطلب من الرب يدينا القوة لشق الطرق الصعبة. يا إيفا ده بيدخلنا في محور أخير نحنا كنا عايزين نتكلم فيه، هل التوكل على ربنا بيمنعنا إنه نحنا نخطط لحياتنا، ويمنعنا إنه يكون عندنا رؤية للمستقبل؟ ده نحن نقطة حنتكلم فيها.
1: بما أنه باقي زمن بسيط لكن ممكن حنختصر في الموضوع، لكن برضو عندي رسالة من صديقنا ميلاد منزول. يا شيخ ميلاد حبابك وصباح الخير عليك، بيقول أحلى صباح مليئة بالاحترازات وخوف من كل جوانب الحياة، سواء كان جسديا وروحيا مع أحباب راديو سمر بوجود عصافير سمر. إحنا عصافير سمر إيناس ورشيدة، يا سلام، شكرا يا ميلاد. وكمان بيقول ساعدوني إقامة انتهت وأنا خايف بس كيف أتحلى منها. بقول كل سنة أنت طيبة يا إيناس، من الخوف ما عارف أوصل لك الهدية. يا ميلاد الهدية دي حتوصل.
0: قدم لك العذر من البداية، قال لك ما قدر أتحرك.
1: أواجه مخاوفك يا ميلاد وكده، دي أكيد حتعرف كيف توصلني. وشكرا يا ميلاد، اعتبر أنه فعلا استلمت الهدية، وربنا فعلا يهون كل القواسي والمشاكل الحاصلة لكل يعني السودانيين اللاجئين يا رشيدة في الدول المختلفة بسبب الأوراق والإقامات. خوف شديد حاصل في بعض الدول، لكن بنصلي أنه يعني كل الأمور دي تتحلى ويعني يبعد عنك الخوف يا ميلاد.
0: أنا في رسالة جميلة جدا من متابع اسمه جنبير، قال كنت عندي رهاب الجماهير، بخاف من الجمهور بالرغم كنت بتمرن كثير في كرة السلة، يعني بيحكي لنا عن تجربة بتاعته.
1: أيوه.
0: ولما ألعب مع زملائي كنت بلعب بصورة جيدة، لكن عندما نسب للعب مباراة أمام الجمهور كنت أخاف جدا بأني راح أفشل وما بقدر أجيد الأداء وأخيب أمال الجمهور. لكن في لحظة ما عندما واجهت تلك الخوف بالتوكل أصبحت ألعب بنفس المستوى عندما نكون بعيد عن الجمهور. حينها أدركت أن الخوف كان وهم، وإن لم أواجهه سوف أجعل التوتر يتحكم فيني وما بقدر أعمل حاجة. لكن التوكل أمر مهم لمواجهة الخوف، عندما نواجه الخوف سوف تزداد ثقتك بنفسك.
1: يا أخي يا بجد يا رشيد، أنا اللي خليني أشيل حركات إنجو
0: ترنيم. الرسالة دي أنا يعني
1: بأمانة جد يعني بنحييك يعني بصراحة، كونك واجهت المخاوف دي وقدرت تحولها لنجاح، ودي الحاجة إحنا كنا بنتكلم عنها،
0: إنه فعلا فعلا فعلا. على فكرة الرسالة دي مع رسالة صلاح، مع رسالة زنجي بتديك إنه أنا حاسة الرسالة بتاع جنبير دي في النص رد بين دي وبين دي. يا صلاح انت لو بتسمعني،
1: حتى افريكا جاي قال بمخاوف
0: بمخاوف. نعم. يعني شوف يا صلاح، انت كنت الشباب 90% ضاعوا بسبب الخوف، وبيجاي زنجي قال انه لو انت ما واجهت خوفك ما حتقدر تنجز. وجاتنا الرسالة من المتابع الغالي بيقول انه يعني بيلعب قدام جمهور ولا نفر ولا نفرين ولا ثلاثة ولا أربعة، ضغط وقد مع نفسه مع زملائه بيلعب لأنه بيعرفهم، لأنه في علاقة بيهم.
1: أيوه.
0: بيلعب بمستوى جميل جدا، لكن لما نمشي قدام جمهور غريب كان خايف إنه يفشل. فقال لما نواجه خوفه نجح. نفس الكلام ده ليه؟ أنت بتلعب مع زملائك بمستوى مختلف لأنك بتعرفهم، لأنه ما خايف من حكمهم عليك. نفس الحكاية، لو نحن عرفنا ربنا هنعرف نخط حياتنا ونعرف نمشي. المشكلة في الأول وفي الآخر علاقتنا بربنا. الخوف في كل الأحوال إحساس طبيعي، لكن اللي بيحدد علاقتك بربنا وبإيمانياتك شنو؟ إنك أنت معرفتك لله شنو ومواجهتك للخوف.
1: رشيدة، يعني كان باقي كم محور كنا المفروض نتكلم فيهم، لكن خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا، زمننا خلاص. أكيد. لكن عايزاك كده يعني بما إنه برضو يعني ممكن 30 ثانية نحاول نلم الموضوع، ورسالة أخيرة منك.
0: رسالة أخيرة إنه ما عيب إنك تخاف، ما عيب إنك تحس إنك أنت متوتر، ما عيب إنك تصرخ لربنا، لكن خليني أقول لك واجه خوفك، لأنه الخوف لو واجهته بيهرب،

0: خط الصح لمستقبلك، تقدر تخاف والخوف ده يبقى لك نقطة بتاعت نجاح. حتى لو فشلت خوفك ما يمنعك انك تبدأ من تاني. خوفنا، نحن في مرحلة خسرنا حاجات كثيرة، خوفنا ما يمنعنا انه نحن نبدأ من أول وجديد. لا، طول ما ربنا قال لك أنا معك، صغ انه الله معك. ما تفكر الله معي كيف، كيف دي حقته ما حقتك، أعمل عليك وسيب المواضيع في يد ربنا.
1: يا سلام، شكرا يا رشيدة يعني بجد على وجودك الليلة معي في الحلقة دي. وكمان حابة أشكر بصراحة يعني شكر خاص جدا جدا من جوا قلبي لكل زول متابعنا، وشكري وامتنان لكل زول هنأني بعيد ميلادي. وكمان أتمنى لكم يا رب كل الخير والبركات. في الختام بنقول يعني أنا ممكن أخاف، لكن ما أخلي الخوف يقرر عني أو يسلب إرادتي. ممكن أقلق، لكن كمان ما أخلي القلق يبعدني عن ربنا. خلونا نكون خايفين، لكن في نفس الوقت نكون متوكلين، ونعرف كيف إننا نواجه مخاوفنا بجد. يعني نقرر إنه أنا الليل عايز أواجه مخاوفي، وزي ما قالت رشيدة، المخاوف أو الخوف بيهرب. فيعني نقول لهم لحد ما نتلاقى، ولا عندك
0: تاني؟ برضو الناس اللي ما قرينا رسائلهم في فريق المتابعة كامل حيقرأ رسائلكم. ونقطة أخيرة أنا فرقة معي جدا جدا جدا، أنا حاسة إنه الحلقة دي طلعت بطعم خاص، بلون خاص، فتحت باب إنه زي ما بقولوا نحن كلنا بقينا أصحاب بيت واحد. كل زول بيسمعنا عن صغة، حسيت إنك أنت محتاج لأي زول معك، أكتب ويتواصل. وصدقني حتى من المتابعين حتلقى الزول اللي بيقول لك وبيرشدك
1: أكيد. وكمان دعوة لكل الأحباب ولكل الناس اللي بتابعونا بأنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر، حتلاقوا برامج متنوعة، بودكاستات مع سمعان، زميلنا سمعان، والبشمهندس رأفت، إيفا في الله البريدو، وكمان يعني برامج مختلفة، ريلز وفيديوهات قصيرة. وزي ما شايفين منزلين إعلان عن بر الويف الموسم الثاني. إذا أنت ما حضرت الموسم الأول، بنديك دعوة بإنك تكون مترقب الموسم الثاني، ممكن يبدأ 200 طبعا مع الجميلات إنجي وترنيم. ويا رب كمان الناس اللي دايما بتقنوا لغة الفور برضو أدخل على راديو سمر فور، وأكيد حتلاقوا برامج متنوعة. وبرضو ما تنسوا تتابعونا في ساعة سمر كل يوم من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء بتوقيت السودان. نزل الابليكيشن راديو سمر، وأكيد حتستمتع بيه مع الترانيم الروحية أفريكا. إذا عندك أي ترنيم ما حابة تسمع، راسلنا على رقم الواتساب اللي مكتوب عندكم على الشاشة. رشيدة تعرف رقم الواتساب؟
0: ما حافظه. يعني انت داري جبالي مشاكل بعلي، مكتوب في الصفحة.
1: مكتوب في الصفحة، لكن أنا مصرة بإنه أنا أقول رقم الواتساب. طيب، الرقم هو 0-35-79-76-55-35-9. شفتوا، جاهدت لحد هناك عشان أجيب
0: درت زنينة.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها

وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات ده حيسهل عليك، بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10 على 18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت
على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل ما خدت عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروحة بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه إحنا نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شرب الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة يعني بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعاً إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني ان تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كثير.
1: لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كثير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل.
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دايما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
1: ما لي في الكورة،
2: لكن بس ده مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين، وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا،
2: بيسلم جيل تاني.
1: وأتمنى إنه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياة، إنه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام وجابين صورة كده، يعني أنا ما أعرف فيها، لكن يعني كأنه نشأ على إيده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
2: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس، يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه وكده، كانوا بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفت كيف أنت كنت متابعة الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة. بس برضو مع الفايز.
1: يا سلام عليكم صراحة. يعني أنا عجبتني الروح دي كميلة في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، وكثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة. يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها، يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد،
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة، يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر الكرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده، لكن حاسس
1: إنك تقعدي في نادي أو في
2: أيوة أيوة أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجعي وده. فيعني كويس ادونا المساحة دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: يعني لو عما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شوية ممكن يكون يعني شوية
2: ما حتكلم في النقطة دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحتة دي، في تغيير ليه؟ لأنه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الأخوان بيسوق أخواتهم يعني حتى ناس البيت الأبو بيسوق عياله أو بيته، والأخو بيسوق أخته وكده يعني فهمته وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الأسرة الأولاد في الأسرة بيجوا لا يطلعوا من فكرة إنه لا البيت ما تمشي معنا وما تحضر معنا كورة وكده، لا بالعكس.
1: المفاجأة إيناس يوم اللي نال الكورة قبل الأخيرة مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت إنه تنزل تحت تحضر.
2: يا أيوة يعني دي حاجة حلوة أيوة دي حاجة حلوة. وأنا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته أو خطيبته أو أخته أو بتاعه مش يحضروا كرة سوا، يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هاي لكن دي حاجة نفسيا بتلعب دور كبير.
2: أكيد إن هي... أكيد أكيد يعني أنت لما تشاركني اهتماماتك وأنا أشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار، لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو، وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربها منك مش بتبعيدة عنك. يا
1: إذن المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة، هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذن بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها، فالملف ده انطوى خلاص، كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده
1: بسمح والكعب انطوى، بس تاني شنو الناس تقبل على وين؟
2: قدام احلق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى، الناس ترجع كنايسه ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
2: بعد
1: ترجع حياتها الطبيعيه، ونرجع تاني نشوف برشلونه وين، ريال مدريد وين، والكلام الثاني يعني. ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه، يعني الفيسبوك ريحوا شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك، آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200، آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200، آخر مرة بكيت فيها من قلبك، آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوا كان 200، آخر مرة طلبت مساعدة، آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200، ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله، ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك، ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو، أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء، لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا. ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة، وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا منو أقنعك؟ منو الأقنعك ببساطة كده فكر، وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة، والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت، والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه، يعني شنو إنك تكون قوي، يعني شنو إنك تكوني قوية؟ أكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا نأخذ الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة، جايبين زول نفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطقة احنا يعني كده تعال نحكي احكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد، يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون قوية؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير، لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها، أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي، معناته أنا ما أبكي، ما أشكي، ما أتكلم، ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس، أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أتعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده، بالعكس إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه، حايده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه، لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا
2: اللي هو القدرة النفسية، إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة، لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري، بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام، وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم، بالعكس أنت بتتألم تمام، وبتتضايق وبتعيش الألم ده، ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام، دي القوة، إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام، من وين جات الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا، من التربية، من التنشئة، من البيت، فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حسي في البيت بنقول له ما تبكي أنت ولد، ما تبكي أنت كبرتي، أيوة ما تبكي خليكي قوية، المجتمع
1: استحملي،
2: أيوة بالضبط كده. ما تكلم، وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لنا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. يعني بنوصل مطول إنه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي، أنا حاسس بشنو، أنا ما بده. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بأفكارنا، ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها، فالناس بتهرب مننا. أنت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك، بتقول له زول شكاي، أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت، بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار، ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس، التعبير عن المشاعر دي القوة، إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة، لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا، يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا، إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي، وأنت كأم بتسمعينا، وأنت بتخلي بنتك تستحمل، يعني لأنه هي بنت والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا، إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحاسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
2: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم، لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع، يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا،
2: سلامته
1: الله يسلمك، لكن داير أقول حاجة مهمة، هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني دهنا نقول لي تحمل
2: أيوة
1: هذول متألم يعني خلاص وما في أي يعني يعني ما في أي فلسفة هنا ما في أي فلسفة أنا الحاجة دي اختبرتها في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير ألم معناه ألم وهو بيبكي معناه ما بيدعي يعني هو لما يجيك جنس غير لما يجي يتكلم ولما ده ما تدعي
2: صح
1: ما بدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع لا في حاجات مرات تكون صادقة لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
2: ولسه بنظلم أنفسنا بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي أنت زول كده مع إنه ما له علاقة تمام إنه الزول بيتألم إحنا ما بنقدر إحنا ما عايزين نفهم الألم لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بيمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره ليه لأنه بنعتبر إنه ده ضعف ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وانه الحاجه دي مقبوله يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متالمين ما في مشاكل لا بيبدوا يقلقوا لا هم تعودوا نفسهم عودوا مشاعرهم ودماغهم ان هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متالمين تعبانين ما تعودوا على الراحه
1: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم هم بيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني هو جزء من المجتمع اللي تشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي ولا
2: هو مش بيظلموا المريض هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم ليه لانه زي ما انت قلت انا انا انا انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده يعني في ناس كده بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجة كبيرة وبالنسبة لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده ما بتقدر تحس ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شنو ده
1: لكن دكتورة ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع
2: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا في حاجة اسمه معالج نفسي في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له يعني من غير الطبيب يعني هم الناس إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجانب ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم هم إحنا منح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية وطبعا بعد ما يكون أنا شنو زي ما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين لما انتصل مرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا واللي يدوب حس مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا، أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وأبو الزقم بيقول أحلى صباح، يعني عليكم مرحب بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي وللجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك، وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبو بكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو
2: يا دكتورة
1: يا كيمو.
2: أيوة
1: يا أختي أنت دكتورة، بختك يا أختي اسمك ده
2: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع، منيا إسباني ولا أرجنتيني؟ يعني أنت ذاتك في الصورة ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
2: لابس
1: لابت. فاحنا دايرين نعرفك الليله انت شجعت منه حيرجع، يعني هو يعني هو دايما اكيد حيكون شجع الفرنسيين، انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا انك ما في زول بيقنعك انك تكون قوي، لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله النصري؟
2: انا على حسب ما فهمت يعني انه هو بيتكلم انه الظروف هي اللي بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلا هو للاسف ما بيعلمونا انه يجي زول يقول لك ابقى قوي عديل، يعني ابقى قوي كده، لكن
1: يا دكتوره بنسمع
2: هي، لكن القوة بمفهومه زي ما انا عرفت لك بمفهومه ده، لا هم ابقى قوي دي يعني شنو، يعني أبقى زي ما إحنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي أبقى القوي هم
1: لحد ما يجيبوا تجينا الماحي
2: بالضبط كده، دي هم أبقى القوي هو قاصده تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القوة بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية، إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهمه هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم يا تقوى مع في التعامل مع الناس، لكن إنه أنا أبقى قوي، أيوة الظروف هي بتشكل، وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جتني صاحبتي بقول لها خليك قوية
1: يا أخي، في حتى في وفاة زول عزيز عليك، زول غالي عليك، إحنا
2: يطالبوك إنك أنت
1: دارين نحاول، يعني إحنا بنحاول نواسي، لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده، هي ما بتتسمى في الوقت ده، لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد،
2: صح ما خدنا نفسي مكانه.
1: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح، أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
2: الألم شوية،
1: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قدر النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقيقة اللي احنا مفترض، الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول يحس بي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقة ممكن تكون غلط. المشكلة وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول، بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم اهلنا في راديو سمر الحب. انا شايف انه من اكبر الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا اننا بنحاول نظهر للناس اننا اقوياء طول الوقت، وكانه التعب ضعف، وكانه الحزن عيب، وكانه طلب المساعده معناه انك
2: فشلت.
1: لكن الحقيقه غير كده تماما. منو اقنعك انك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك انك لازم تواجه كل معارك الحياه براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بايام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوانا. وفي اللحظه دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له انا محتاجك، دي ما هزيمه، دي شجاعه. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزه في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصه بتاعتك. طلب المساعده ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتالم في صمت بس عشان تحافظ على صوره الانسان القوي قدام الناس.

0: تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. أنت ما ضعيف لأنك احتجت سند، أنت إنسان، وكل إنسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه. وكل ما تطمنه ويتمسك بيده وتقول له أنا معاك ما تشيل هم، عاطر الحب والتحايا صديقكم وزميلكم بها الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لم الورق
1: ونمشي بعد
0: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني أنت بتشاركني جزء كبير أو جزء أول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتور نرجع لرسالة الباقر دي لأنه لخصت حاجات كثيرة جدا، وإحنا أكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
1: هو صراحة زي ما أنت قلت هو لخص الحلقة ويتكلم إنه فعلا نحن بشر وإحنا بنتعب وإحنا بننكسر وبمر أيام ما قادرين، يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي، ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة إنه زي ما أنا قلت طلب مننا إنه إحنا نبقى قويين، لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي إحنا نبقى بها أقوياء. ففهمنا أصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود، أوكي، خلانا الفهم الغلط خلانا إنه إحنا نتعامل مع الموضوع غلط، لدرجة إنه إحنا بقينا ما عارفين نعمل شنو أصلا. يعني مثلا حتى وإحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي، أنت كبير أنت ما تبكي، أنت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان، إنه هو يبكي، إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء، حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية، اوكي. يعني اول حاجه بيجيه قلق، بيجيه اكتئاب، بيعمل له احتراق نفسي، بيعمل له يعني مشاكل نفسيه كتير، بعد كده ما بيقدر يتعامل معها. فالتعبير بتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري، انه انا اقول انا ابكي، اتكلم، ما لقيت زول. المشكله انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه، او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه، فبعد كده بيكون في حده الثقه دي، فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم، لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري، ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب، خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده، لكن ما معناته انه انا لو ضعيف، انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن، ما يعني الضعف ما هي قله ايمان، تمام، او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري، ما قلت ايمان، ما فشل، ما ضعف مني، لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت، انا ما قادر ما اكمل. يعني
0: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف، مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء، لازم نكون أقوياء كده، وضحيها أكتر، يعني أدينا مساحة فيها من عندك، حيث إنك أنت تشرحي لنا في أتو حال، في أتو ظرف، في أتو وضع، في كل الأحوال، ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذا نحن يعني منشارك فيها، هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
1: لا طبعا، لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس، القوة النفسية ما معناتها انه انا ما ابكي او انه انا ما اعبر عن مشاعري زي ما انا قلت, انه انا ما ما ما اتكلم. لكن زي ما انا قلت حسي قبل شويه انه وده ما مرض, يعني انه انت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ولا ضعف منك, لكن بالعكس في دراسات كثيره, دراسات حاليا ورت او

0: تكلمت انه البكا ده اول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للانسان. تمام, انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي ليه, لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر, انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي, السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده, بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي, اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه, هل انا حبيتها؟ هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكثير ممكن يؤدي للانهيار, وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر واكتئاب حياه كثيره. فلا انه انا ابكي دي شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين, انه من حقك تبكي, يعني ما يعني ما تخطى كده لانك انت راجل.
0: يا
1: ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو؟
0: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتاع بيكا كده.
1: انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال؟ يعني هل من حقنا واحنا بنعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رساله من تاجو عبد الرحمن, لو أنا قريت الاسم صح, تاجو في الصباح ده
0: تقوى
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم, عمره ما كان طلب المساعدة ضعف. يا سلام عليك, بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح, الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب, اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة, لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود, أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي, لكن لو لاحظت نقطة الشخص الصح هي الجملة دي مكررة
0: كتير
1: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
0: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة, الأمان,
0: الحكمة الحكمة تمام, واللي بيديك زي ما أنت هو مصدر أمان. طبعا هو الشخص الصح ده أنا ما حمشي لأي زول لو أنا ما حسي بالأمان تجاهه. تمام, الشخص الصح هو يعني بعد إن هو مصدر أمان إنه عنده نوع من الحكمة على الأقل. يعني لما أنا أجي أتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني, يكون عنده ويعرف بتين ينصحني, لانه ما كل الفكره انه انا كل ما اجي اتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحه, او كاد بس بكون محتاج انه اتسمع بس تمام, او كاد بكون محتاج انه انا يطبطب علي اتحضني يسيبوني ابكي, فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمه, واوقات بتكون لا محتاج لنصيحه. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الاحوال دي, يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصايح تشد شويه من عزمك او نصايح تشدك لو انت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجه انه هو زي ما قلنا مصدر امان, وانه يكون الشخص موثوق به وانت اللي بتثق به, يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف, ما حيطلع ضعفك ده للناس. يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله, انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه دي ضدك, فبالعكس ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم, أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا, اتمنى تكملي معانا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال، بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس، صباح الخير عليك. كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعدها تفشل. تمام، قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا أيوة. عندي أو الناقصة عندي أيوة. وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع، لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
0: يا ودي المشكلة حاليا، دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس، إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت، وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة. تمام، المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت إناس، أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقيف لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي. تمام، دي واحدة من حياتي إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا، أنا بسمح للناس إن هي تساعدني، بسمح للناس إن هي تتدخل معي، بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا، من شريكي إنه هو أيا كان من هو، إنه هو يمشي معي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص، احنا فاهمين الموضوع ده غلط. فإنه أنا أكون قوي، هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا، دي قمة الشجاعة إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس، لكن لو أنا وصلت لمرحلة معناته أنا عندي مرونة نفسية، بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود، وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بينات وأقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل. منو أقنعنا إنه الإنسان، منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول، شاركنا كمان، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع انك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب، اذا في اي سؤال، اذا متحفظ او يعني بتحتاج لمساعده معينه، بتحتاج لاي شاد او توجيه، مرحب بك يعني. واحنا سعيدين جدا بانه ممكن نتواصل معك من خلال الرقم 0539 76 56 35 9. ومرحب بأسئلتك، مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان، أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول، زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات، إنه دارين نظهر، دارين نوري الناس إنه إحنا بخير، إنه إحنا كويسين، إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده، بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة، وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي، إن إحنا بنحتاج للمساعدة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك، أبوك، أمك، المدير، أي زول كان، كلهم عندهم لحظات ضعف. منو أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن.
0: ما في. أقوى الأقوياء بينهاروا.
1: أغنى الأغنياء
0: بينهاروا. أنجح الناس بينهاروا.
1: يا أخوانا إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لإنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء في ناس انتحروا في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
0: ما شوف معظم المشاهير وبالذات بتاع الفن بتلقاهم يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي أكبت مشاعري وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير تمام وماشي طول الوقت أنت بتخد فيه حجار طول الوقت بتخد والكيس بيشنو بيوسع وأنت بتخزن والكيس ما لقي الحجار دي ما لقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس ذرة بتاعت رملة الكيس حيحصله شنو؟ حينشرد. ده فكرة الانهيار انه انا طول الوقت بكبت جوا بملى الكيس نفسيا بتاعي واخزن فيه واخزن فيه لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده او يا زول او نهرك خلاص هتبكي وحتنهار والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار تمام. اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا طلع مش بسبيك حاليا ممكن انا اكتب
1: تعالي نجيب في الحتة دي
0: ايوه
1: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة.
0: أيوة.
1: يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس أو يعني زود داري يعمل ترند لكن هي شنو أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه
0: أيوة.
1: يقدر يطلع الحاجة دي.
0: شوف لو أنت عايز تعيش حياة صحية أنا طبعا صحية نفسية صحية وإنك أنت ما يكون عندك كبت لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك لازم يكون عندك أنا بسميه دائما مي تايم. مي تايم ده شنو؟ إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم بحب شاي بحب او لو ما بنغرق اي حاجه اقعد انا ونفسي اقعد بيني وبين نفسي اقيم انا كنت كيف خلال اليوم شنو زعلني. ولازم لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه. فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها تمام. ده شنو؟ ده حاجه خلت زعلتني لكن انا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكره حيقول لي كلمه بعد بكره اللي حمن اصل لمرحله انه في يوم عايز اضربه فحين انه هو ما يكون قاصد انه هو في الوقت ده اللي انا عايز اضربه فيه ده انه هو قال لي حاجه لكن عشان انا من جواي الحاجات تراكمت فانا بقيت شنو ما قادر استحمله يعني بعد كده. فانه انا اقعد خلال اليوم او اقعد في اي كل يومين او اقعد على الاقل نهايه الاسبوع اقعد بيني وبين نفسي اطلع المشاعر دي اطلعها كيف اطلعها من بكى لو انا بقدر ابكي لو انا بقدر اصرخ لو انا ما بعرف ابكي او اصرخ في امسك القلم والورقه اكتب كل المشاعر السلبيه جواك. ليه؟ لانه كده انت بتفرغ المشاعر دي بتطلعها من جوا بتنزلها في الورقه وشيل الورقه وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: تعبير
0: ايوه ما ضروري تحتفظ بقى. الفكره انه انت بس تفرغ الحاجه الما كويسه دي جواك بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجه ما برجع بتذكرها تمام. فبيكون انا عندي صلابه نفسيه انه انا لا كل يوم انا ببداها بمشاعر ايجابيه جديده ما ما ما تراكميه ما حاجات تراكميه جواي. فالطريقه اللي انت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع بيمشوا امشي ان شاء الله تمشي ساعتين لما انت حيس انك انت طلعت المشاعر السلبية لجواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الأقل خلال الأسبوع. دي حاجة مفيدة جدا.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحدة من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الأساليب الممكن تكون مرات بطريقة انفعالية، هل ده بيدل على إن الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
0: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورك، في ناس بتعلي صوتها، وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه في كبد جواه بيعبر بطريقة ما أو
0: إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف بيكورك بطريقة هستيرية، يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب، في حين إنه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل، هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي، هو مكبوت، هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكلة، يعني سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير. فهمت؟ فدي ترجمة إنك أنت تكسر الحاجات في البيت، ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لأنه شوف يا هيثم، لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك أنت، براك أنت بإرادتك، مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
0: عشان كده بدل ما أنا أخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية، بطريقة أنه أنا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها، عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط، أو في ناس بتنتف شعرها، أو في ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا، بطريقة بسيطة، بطريقة يومية، بطريقة عادية وسلسة، هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي أنت ممكن متعباك الأيام دي ما قادر تعبر بها، خلوني أعترف بحتة إنه محتاجين للناس الصح، محتاجين للي بيفهمنا، محتاجين ممكن يشيل عننا شوية وياخدنا إلى يعني بر الأمان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في أنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
0: أيوة.
1: في يعني في ولا هي
0: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر، إنه أنا أسمع موسيقى، أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة، لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس زي ما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي، تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة، بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة، دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي، الطاقة ما كويسة، المشاعر بتاعتي دي، ده حياة صحية. المهم إن هي تطلع.
1: يعني إذا كبد المشاعر ما بيعتبر قوة؟
0: لا،
1: يعني ده من الآخر كده.
0: كبت المشاعر يؤدي للانهيار، يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
1: طيب وإحنا مكملين معاكم، وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا والبتتابعنا. أستاذ ميلاد، صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر، أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية للدور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس حقيقة. كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة
0: لو الصحة
1: يا ريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة. ودي النقطة اللي إحنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم شكرا. بس منتظرين كمان مشاركتك, منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا صباح الخير عليك, مرحب بك يا كودي وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا, موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء, وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا. يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة, مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة. ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك, احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها, لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة. لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا. قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
0: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول إنه أنا تعودت على القلق, اتعودت على الصدمات, اتعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة, فإحنا خلينا نكون مستعدين. وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام. وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام, لكن ما تتجاوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إنها هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم, وده صح. أنا هتعامل مع ده, لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي, لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف. فهمتني؟ ودي المشكلة هنا إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا. فهمتني؟ دي وإنه وشوف في حاجة اسمها التجاوز. إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة, في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها, وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة, حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك. الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا ده او دي اول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس انه نحو الشفاء.
0: ايوه بالضبط.
1: ودي حاجه مهمه جدا جدا, عشان كده احنا بنشجعك على الحته دي انك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط, تعترف ببعض المفاهيم, تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن انت ماخذها بطريقه ممكن تكون صعبه جدا جدا في الحياه. اذا خلينا كده نقول كده اخر مره قلت فيها انا تعبان كان 200 بصدق يعني بمصداقيه ما تكتبها, لكن بينك وبين نفسك وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت انه ده الأمان بتاعي. ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف. هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسي وأنت تعبان لغاية هسي؟ أنت في ضيقة؟ هل أنت في أزمة ولما نفسك وقافل نفسك إنه ما درت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بيها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي أنت فيه وغير ربنا وأنت مع نفسك، لكن أنت في حالة حرجة جدا جدا، أنت في وضع نفسي يعني ما مفترض أنك تكوني فيه، ما مفترض أنك تكون فيه. أنا ما بعرف شنو هي، كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها ويعني مسميات كثيرة، لكن هل أنت في الوضع ده؟ أنت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقه دي، انك تكمل بالطريقه دي. فاحنا معاك في هذا الصباح، احنا معاك في الصباح، ونقول انه في مساحه، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر. احنا بنقول لكن ربنا كمان ادانا حكمه دكتور، ادانا عقل على انه احنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف انه انا اجي اطلب. ونجيف عند حتة ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين انت حتكون قوي؟ انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شوية، وانت حتنهار زي ما انت حتوصل لمرحلة ما اقول لك انتحار، وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية، إذا كانت مادية، إذا كانت نفسية، إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت، أنا ضعفت، وللأسف بسهم مع نفسي إنه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوة، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقوله، أنا لازم أجري طول الوقت. زي ما أنا قلت قبلك، لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي اللي هو جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب تمام، وشنو حلقة نفسي انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب، وانا بس حزين وما عارف، ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في ان هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف، انه انا ما قادر اكمل في الحياة، انا ما قادر اكمل، يقول لك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، اوكي، برضو من كبت، برضو من انك انت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار، اوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك انت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت، ما عايز لا شغل لا لا لا، ده بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا انه هو تعبان،
1: وبنكون فرحانين.
0: أيوة،
1: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا.
0: أيوة بالضبط كده، أيوة. ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به انه هو لا بدأ ينسحب من الحياة، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الأيام اشتكى، ما في يوم من الأيام قال أنا تعبت، ما في يوم من الأيام حسينا به انه هو شنو، انه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيجي كده، تمام، ما في زول حيتفهمك ليه؟ لأنه حيعتبروا أنه ده ضعف منك خلاص، هو منهار أصلاً لما هو ما قدر الحاجة، ليه دخل فيها؟ ليه عمل فيها؟ ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف؟ ما حيقدر يفهمه. لكن أنك أنت وصلت مرحلة أنك أنت انهرت.
1: خلونا كيف الوقفة دي أخونا، خلونا كيف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا نخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعدة في البيت، يعني أدي صورة كده يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم، أولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف؟ يعني التسميات العلمية اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبه لها، احنا ما مصحصح لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية، ما كان قوي، ما حسينا به، وكنا بنصفق له، انت قوي انت قوي، وفجأة يعني تظهر أو يظهر سلوكيات، يظهر طرق أو أساليب، تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل أنت كأب وصلت أنه ما في شغف لأي حاجة؟ أنت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت أي حاجة.
0: أيوة كرهت الحياة، دي اللي انسحاب من الحياة،
1: أنا كرهت الحياة. أيوة. الشغل كرهته خلاص، لكن أتاري أنه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم اللي ممكن ما لاقي مساحة على إنه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها، كل الحاجة، أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة، أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لا كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
0: أيوة،
1: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، فدي مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندي كيف صديقتي المستمعة؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع قوة لكي أنهب، ومعي قوة لكي أنهب.
0: أنهب
1: تنهب زول، تسرق زول، النهب يعني الأمور صعبة، بيقول الحالة المادية صعبة، ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي فكرة زي كده، أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها، أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
0: دي إيجاد حلول سريعة،
1: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي اللي ممكن يكون.
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زون معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة، لو جيت على مستوى الأسر تمام، بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كثير، بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه، ونحن عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع، ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة، أشتغل أتعب أدخر قروشي، أخطط صح، أصرف، أقلل مصروفاتي، بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا، إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة، أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ، أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الدين. من وين من وين وين الظروف اصلا ما ده. لكن لو كل ما الفكره بالنسبه لي لو عندك قوه انك انت تنهب وما نهبت طبعا انت كده عملت الوصايا العشره. لكن لو سرقت ودائما حاجه بقولها له انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
1: ودي حاجه يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتوره وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني اضافه من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحيه طيب, واحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. وكمان لشاب استاذ سمير, صباح الخير عليك يا سمير, تحيه طيبه واسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الاخ الفاضل النابو سليمان, مرحبا بك يا النابو, سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والاستاذه كاميليا في سلام خاص وتحيه من النابو. مبسوطين جدا النابو انك انت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير, سمير بننتظر مشاركتكم انتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو, صباح الخير اخي العزيز الاستاذ هيثم والدكتوره الفاضله كاميليا, موضوع الحلقه اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسيه والاجتماعيه, المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة, كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي يا أخي تخطيتنا في مطب تخطيتنا في مطب صعب. لكن أنت نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون, عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية, ما في ما في ما في مسمى تاني.
0: صح صح.
1: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة, هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي هي؟
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة. تمام, أنا بشوف هنا ناس ناجحة, ناس عبرت زي ما إحنا بنقول ناس, والنجاح بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بشوفها. أنا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمر بها, بشوف السايد الثاني. لكن أنا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم, بيجيني إنه هم مبسوطين, بيجوني إنه هم وصلوا للحتة اللي أنا عايز أكون فيها. أنا بجي بقارن نفسي إنه أنا حاليا أنا ما عندي ولا حاجة, أنا مفروض أكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في السكرين ده. فبيبدأ الضغط كيف؟ بيبدأ إنه أنا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده أنا أعمل, لكن أنا عايز أصل, بس المهم أنا عايز أصل. فببدأ أنا شنو
1: أرسم خيالات,
0: مش أرسم خيالات, أأنب نفسي, فهمت؟ وأضغط على نفسي نفسيا إنه أنا إنسان فاشل, أنا مهما عملت ما هعمل, أو أنا مفروض زي ما قال حسي أشوف طريق سهل جدا إنه أنا أصل للمرحلة دي من غير ما شنو ما أتعب. تمام. تاني حاجة فكرة الترندات اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشة حياتها هي. لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لا هم عايزين. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا, ما تصدقنا على الإنترنت لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع الفات بقرأ قصة الواحد لأب هو influencer هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته, فبيعمل فيديوهات لما هو يجو في الإجازة بناته كبار. فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو, ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه, بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي. واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بيته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه بتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا ما عايشين بيناتكم مع إنه بيته كبيرة. تمام. فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي معضلة هنا إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة، يعني من ناحية إنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة، ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، إنه أنا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، أنت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه وأعمله وشنو ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي ولا مطالب أنك تشبه الناس.
1: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه،
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخد زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
0: هي هي هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون ما حقيقية. ودي للأسف
1: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة،
0: صح؟
1: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها، ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت انه تحب البيت من اول نظرة، لا، ما تحب انك تكون على الصورة من اول نظرة اللي اخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. اذا بيحصل حاجات كثيرة لما انت تحاول تكون قوي طول الوقت. اذا منو الاقنعك، منو الاقنع الانسان انه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي احنا مهم جدا ان نفكر فيها. تعالوا ناخد رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر، صباح الخير يا عمر السنوسي، واحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الاقناع هو الذي يفرض لنا القوة يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، واحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبقت تسمعنا بالصوت. وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. اذا مرحب بكم، وانتم بتتصفحوا وانتم بتزورونا وانتم بتكونوا معانا، وحابين كمان انكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم انه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا. وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم ويعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيام الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتم تكونوا معانا وتشاركونا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارفة. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما أعرف كيف كيف، هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. لانه يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو، كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الانسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت، هو الانسان الانهيار بتاعه اصعب بكثير من الانسان الضعيف. انا بس عايز اقول انه المشكله ما في انك انت تفضل قوي طول الوقت، المشكله انك انت تفتكر انه القوه الحقيقيه انك انت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياة الغلط.
1: وصراحة يعني دي تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطي في نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كثير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لي دي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع كده، ما تقول أنا تعبت. تعال أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذن يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق، شنو القوة الحقيقية؟
0: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، أنا عايز أرتاح، أنا عايز أرتاح، أوكي تعبت عايز ارتاح، بتين انت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين انت تنسحب من الموقف ده، وبتين انت تطلب مساعدة من الناس، تمام؟ وبتين انت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليلة حزين، انا زعلان، انا متضايق، لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني، انه انا اعترف بها، حقدر اعالجها، حقدر اعيشها وحعالجها، لكن انه استسلم لها يعني انا اخليها هي اللي تسوقني، وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكلة لو وقعتها، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي، ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، زي أنا برجع أقول، ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة أنت عايز تختم ولا لا، لكن
1: لا
0: أنا
1: لا، في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات، ونقطة دي حساسة جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة، إحنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي إحنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه،
0: سلاح ذو حدين،
1: لكن إحنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
0: صح،
1: يعني دي حاجة صعبة جدا.
0: yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا أخي أخوانا يعني ألبقنا عزول منه بدون بقنا.
0: أنا معلش ما حقطعك، أنا عاجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، فعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام؟ أنا بقول الحاجة لو أنا ما طبقتها هتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة إن هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، إنه الإنسان هو إنسان، هيظل هو إنسان، يبكي ويجوع يعطش يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب، كان إنسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه إنه يقدر يعين المجربين لأنه هو جرب. ودي الحقيقة، يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني،
0: صح،
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار، سنونك، عيونك، جمالك، كل ده بوقت. فده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي، ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، يتألم، جاع، حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا، بأنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا، فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع، يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
1: بولس نفسه
0: صرخ
1: زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة، لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف في الخان في الباع وفي النكر وفي الجرأ وفي كل اللي يتألم، وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لي ربنا أنا ما بقدر، أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول على إنه ما خش أرض الموعد لأنه في حاجات، يعني
0: حتى يهوذا، يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل هذه مشاعر
1: نتيجة، يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: نبل باكي
1: شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان يعني الكتاب المقدس ما أخفى لنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي، يعني انتوا حتشوفوهم او انتوا قريتوا عنهم، انتوا سمعتوا عنهم في السابق، ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي، لكن هم كانوا بشر زينا. هو ده يورينا على انه ناخذ المثال ده ونفكر انه يعني نتعلم من هذه القصص والامثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعده لانه كان تعبان، الاعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم، وقدر على إنه يعينهم، قدر على إنه يعولهم، قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم
1: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج،
0: صح،
1: دين دل إنه يعني المساعدة موجودة. ولا انتراكشن؟
0: اكيد طبعا. اكيد طبعا. يعني المساعده موجوده، هي احنا بنحصل على المساعده بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، انت انسان وارجو انك انت ما تدعي القوه دي، وخليك انك قادر على انك تستوعب حته انك انت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك، انت حتمر حتمر حتمر بمرحلة بتحتاج. فلكن احنا بنحتاج على انه نكون مستعدين وعارفين واعيين ومدركين على انه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي اطلب الله، اطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة.

بيقول بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك, شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في أنه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني, زول غلط في حق أخوه وكلام زي كده, مهم جدا جدا أنه يعترف, مهم جدا جدا أنه يشارك. تقوى بتقول القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك, ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير, شكرا لك.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه

0: أغسطس،
1: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
2: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع، يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
2: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

فحبونا متنسيتنا من لمدة نحلفنا قل اختراع جنيدة وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شغل جنشكة وكل قدراتنا أجل نتنفع كما كم سليهما ووقتنا أجل نتنفع مكرو نصب أمر كوقت اللي لتنفع آدمي هتو عوتك الأجابيتو كما كم سليهو بحل مسمس وعوتك الأجابيتو مسمس للحزة وبردو تأجيل لوده فانقح وديا للبل اللي ما إلي تعوت ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي إن دعمنا للتحرك كل قبي قلو كلك إنها ولا يتقدر ولا قفا وديا ولا يتقبي ومن ودايك عدمي قني بلا لبنا قني جرب وقني شكي وأمرت قني حزي وعوتا قني حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوتا للحزي وأقبو يابو لقيس ومن أكي فكر لنتنجي عوتا ركب كعوتا اللي يركب منتو وهتو قبي عوتا كل أقبي لقيسو مسمس للحزي وبمسمس حممكو وأبركو ونقوش الليكو حموم الليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبي الأول الأمن كله قدر لي يقدر لي يقدر لبي لهني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بقى بوبي للبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لتنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم ليتنفعوا وبلمد لقيسو وقدام ودايا لودو وقدمي من ودايا لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقل لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل بوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايا لبلو اللوم عوتا يركبو كعوتا نركب من المود اجن حلف وبلمد قليني يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا اتو قن نسبت انجرب كمن الا قن حلف وقبي قن نطرق وقبي قن نيدي قدمان لقدام ليك هداية لتمثل دول هي عوتا مبزح كعوتة بقميش تتركب بشغل تتركب أو هول لرأي ولا هدف قلها لقنا وحري قفق النيديو ستات قلتها لقنا وأمرات قلتها لقنا ووسائل لبين شاقي قلتها لقنا بنا كود قدام بزح قدرة لبو ربي قدرة عقلية لها بيو وإديو إقر وقروب لها بيو كما كم سليهو عقل لها بيو إلا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لودو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلا جيسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعف ألا جربوا وستات لودو وهدف ورأي لها بومتهم هدف ورأي لها بوم بلع وسيتو وسكابو في الزع ليه تقبو كتل المودهم ديبو الأنقر قرو وحتى يجيسو سبت اللي رب لها بيناتك قدرت بقنت نفع وبكل ابنة عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو اقن ايمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت اللي قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقط عقوه اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لألبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندنبل ولف ناي أولف لناي تنباك وسجاير وبون اندي قبي برضو اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا ليه تحت مودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقن حساب على ابنا وبلمد ليه تقن يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لنلمدو وبزح وقتل موديو ولا نتقابل التوتو كلين حس بقن المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قن نتنجبنا أكي لمد بهلت
بعادات قل نتقيد وقل نتعاقل ولق بناتك تقدرت قل تسجر وتتأرز ألا با كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز عند شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيقب أت من قبي قدرت ندبقتو إلا قدرت الله نديلة نافع با تحلفكم سل سيفة مدر للدفنو عند سجر ولا الدمدم وينفع كما كم سلي هو دعادمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزية مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قلنا نتنجي وبقدرتنا قلنا نتنفع دول هاي لما نابرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نابرت كمن اللي قلنا نتنجي مكرونة سو أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منابرتنا لسدينا منو لنو علبو وهنا وعاوتك القبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل لبنا عاوتي وقلن حزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقلني دي واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا ما تسيت من أكيلة ما تقلنا تنجي وبقدرتنا قلنا تنفع ورأي قل هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي قل نيبل وبن كل مشاكل ومسايب قبي عوتك محليت وكل مشكلتك التا نفسها هتنوسا حل ومفتيح كما تبتا ومشكلت لتركبنا كلها أمرت قل نركب منا وتجربت قل تقبقنا ومنا عوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناتو مشاكل ولا فشلناه فشل اندا تعلمنا او تدي بقى نفسح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل اسك عوتي للعباد صح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل اقل قبي عوتي اقلا للحامل اقل لقبقنا واجب اندي يكون اندا فرحنا من فشل واندا فرحنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقليني يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقلني كيد وقبي عوتي إقل قلنت لي وعوتي دي بقلنا بصح وقلنا إقل ود آدمي للأفيد وإقل الدنيا لنفع وحقون لا ترف وقلنا ما تسهل لقم وجيل لنفع شكو لقلني شكي ولبناتو ولوديناه ليتا أبو عند قلعنا قلين نتقسي إقلني شكي أسك عم علم ميت أسك نتكبر أسك رح نتفجر لنافع إقل الدنيا إقل نيدي وجبن دول هي لمنابرتنا حبر وطمطم ركب وإقل رانا إقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولمنابرنا هدي بالدنيا أسر إقل لما تسق رانا وما نفعت نحدق قبل ما دليتا إقليني قيس ولبناتا قدرت كلها بقنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبناتا أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناتو دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو ندير انبل مقل إيدا قدر إقل لمتزي إقل نيبل بنا كمكم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل إقل نيجيس ومندهور إقل نفقر واجبنا وبقدرتنا قل نئمن وبهدفنا قل نئمن وكم قبي إند أمنا أسقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد إند حلفنا إقل لقبل قدر إقل نيدي واجبنا قبل ما دليتا قليني قيس لما دليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قلنا بصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من قل للحالفو ولا قبي لمثل اندا قيسو اندا كيدو لا قبي لقدر لودو اللوم اتعوتي لبصحو وقلنا مثل هاللقم ولا اجيالات حق موته بسنين إبا معاي سنين للذكره وبزحل شقه وقل الدنيا لنفعه وقل لما تسي
لهلا جيال اقول نفعو اللوم منا لمود لحلفة وتوم كم نلمود اقن حلف وتاريك واسر اقن حدق ومنفعت قل الدنيا اقن نشك واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى ينددنا تحبونا ما تنسيت إلا سمعوا مكر دات نفعكم بو دي منابرتكم قلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم.

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و رب الحزية بقى نجيس وقني ليه قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما بقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عم باي معنا طلبو إقلنا باي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلتت بال نيكون بعد عو تيلت بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا نركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح لحسبه ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قلمزا الحزي وكسبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان بالبل أقبوه اللي تقلوه تقدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبيع صلاح من ربيته ود قدام ونوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيع صلاح وقدام سكة قبيع صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيع صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون نايود قدام شطارته وترجمه يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرته مال البله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجل نتبع وقل نسمع لابن البله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قلديمة وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هجا ربيتا ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي ربي لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لك شاش ألبنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقل ربي للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح إقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب.

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح أفجل نبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل ديب جنة حاجيت يسوع المسيح لتليب كل لبو وأقوله لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التوديو كله ديب كل لتنكب هتو كم تيلياي نايو قلق با وديب العتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل أكيدكم نتلجي وسديت روح قدوسكم ركب نعم كأبول الأمن وتيلياي نايو لقبي كل سنيات للحزي وهتو زنوب لتكفرت وقلو لكن أكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي أكوي ورصح قلت قسلي الحزي أبو الأمنة وقلو لتلا أكيد كمي لتمني ورزيلت كمي الحزي وتدي بس النيت ليت أكم ركب وأكيد من لبكم فجر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتمل قلبو أكيد الحزية ويلتمنيها وباي فرح كبكيت لفرح تلب رب لي هلا وفي الترب لي ملاته كقول تلي من كل شهوات ومن كل أكيد ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقول تلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمة ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لتملا ومن ذنوب لا تحسبه ولا تحدثه وروح قدوس بلا تملا كمتما قلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان الحزي سنيت اندي يكون اكيد الحزي وقدوسكم جبي كم رب الحزي الناتا كما دي بكتاب بطرس لأولاي الهلي كم سليهو قدوسا مجل نكبا وتصبت قدوس قباتو للحزينا وكل معل دي بكم نعبي ومن اكيدكم من ريم وسنيتكم مودي وسنيتكم الحزي كب قداسة وفتي قلت ملا فرب قدوس لقبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم الحديثكم لهي لبحديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحزبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع مسألة اللي هتو ود رب لقبي اللي بهلت ناي رب لقبي وكل اللي وديه كله من ربي واسك رب لقبا كتكون الدنيا كله لي تلي وقول تلي وقول الحري وقبيل الحري كمتو ديبولا للتنقب قبيب بلقيس من قبي كيتكم العلوط وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لارينا كيسو المسيح قبل الأمن وقول تلي والدرساي نايو وتيليا نايو لقبا اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري ككل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديث ناي سني ناي قبي ربي وقول تلي علامتكم بوهة العلامته علامت ناي قداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الأكيد لنايو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقلو وهتو خريقة حداس نجوي والبط آهر ورح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنيا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربوكم توما قلنا عمرو واجبنا كم سل دي بكتاب أيوب لهليت هجينا أيو اللي بيلع القبة دي بيلها الليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرايه نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سل ربلا العبا آدمي ومن هجانا ربلا لتقزي كم سل أيوب لبيلايا هجانا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كم سل هما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كم سل هما ربكم شكر كم سلهما مسلا مؤمنين لبعدام علاقته ترددكم ودي كعلاقتهم سر ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبي ما قلنا عمر بنا مسؤوليت الرابعي تاني هتو قلنا ركبا يا سنيت قل بعدام قلنا سلا قل ربي مبلق ومبشر قل لقباء لحزي ربي وشكرنا يو قبي إلا كحبو لما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كمي الحزي واكيد كمي لتمني كم سلهما هتو وحدته مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة سك ربي كم تقلب ديما ان ري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربي كم لتمرح لحبرنا

حبنا ما تنسياتنا مرحبا بكم دي بأسئلتكم جن بلستو كمان أسئلت لما زقتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قهوت أدام جنة لدمن حقموتا أدامي كميت نمر ويا جنة تجيس أو إساعت تجيس حبنا ما تنسياتنا بربي للأمن وقبي لتلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا أنبياء لبشر يبا هتو سلامكم ركب ودحنكم ركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبياء حق عملنا وبول الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوتنا أيكم لقبل وكم سلومة من سب زنب وسب كيت وسب خبوس وسب حسادة من كلكم لتنجوا اللي بكم ندفتوا لنعمر كأقولوا لتلي شهوات يتلي وتو رب القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما إنري كدراسانا يسوع المسيح لقبي أقولوا تلي وأقولوا الأمن كم سلهما بسميته لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربنا للسأل وربنا للدعيته بعدات بسميته قل كل الدنيا لبشر ماتو كبيسوع المسيح للأمن أقلب أمان تلي وقبينا ديفته وقبي طهارته وقبينا نجاته لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيه لتكره ودور غلط ودي تربكم لا قبل وتوبي من ري إلا ديانات لكن تقوص لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلومة سميت ليتا كم قبي تلان رين يكون لقبي لنا إلو تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلو الحزي كما لبيناها الأسفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجاة ركب وأقول تلي وكل ديب لتنكب كما نعبرت كل أترب لتنكب تلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي فتت قبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلي قلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منو كميلة بتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورجستكم طمة نرينه مسلو ما أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت له وسنيتهم لركبوا أقل لحوهم لآدم إلى بعد ما كنفتو تلحب رنا كاب يسوع المسيح للأمن هتو سنيت قرحوا لفتية كلها أقل حوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام قلوم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح لتلي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما الطهارات لنبر كم سلهما ديبات كل ما نعبرتو رب لا لسأل ورب لا لدعيتو كيسوع المسيح لتلي إبهجينا عيلو لتغزي كما نبرا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي يبلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زوله تلي الزوله قيا كمبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لندو لنبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو أقل وقت قليل كم تا عند فهمة لتو كله لبو مصر ربي لأسور وأنت اللي تنعبر كله لوديا أتربلا تنكبت ما نعبرتكم لبرما نحبركم كحبو رام ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجاباتها أقلنا سديد وما يحيد قد تقبأ عند نتمني كل اللي نسمع اللي أتقامات اتمعلقنا وإلا وطلبنا قنا كعبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وهدف قلها اللي لسده وكل الموديو القبيس على حلينا ما يفعلنا اندي بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكن.

0: tawse
1: bersa
0: weye
1: natise ardenja
0: elaina den duo joseph duo tulekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga yena maden tebun inja alanki ma lejundi
1: joseph in si longitiengi asabat kilmati yakya mat elainkenga na lompi yesi bawa dentare tulle elain jang
2: kase el joseph alduo kilmati yakya sarap meren jundi ki male elain na ye ela ungara rangaba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap bersa weyenga u se ardenja
1: maralia asa insi iwo lomping adenja duun namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetinkwe lokeli ajaba alam mere si jabun nasdintong jo nadinyang kwe ja elai ne kutiyang akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal dobu jani na ye kwa nyeting si sing kieng katiyang paso
0: na kakwing katiyang anja le karraungi
2: kadun jin nasejei izakal dobu si deling alanduin jofo dungwe na alangis kwing katiyang jundi kadun jayle izakal dobu si inti umo alduin jofo dungwe nanduin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesus si walabang izakal dobu si kari uliti
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاوي الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض الممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقايه منها. في حلقه الليله حنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، كمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى، ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، ممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زايدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسبب للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بيكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بيتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعامل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأوكسالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، تقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم، بتخلص من المواد الجسم الما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وكي تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها تدريجيا، بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زايدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع.
ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع. بعد العملية لابد من المتابعة وأخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معي دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقروا أو بنشوفوا غفران يوسف لأخوانه، رغم بأنه كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله ما عدالتي أنا، لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأنه نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة، ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران الآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي نواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض سامه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطي يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب. إنه أن تكون أو أنت بتحب إنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج إنك تقدم غفران، وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والغيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف نكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأن قد سامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، وخلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي أترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele karigi bulo kelmang simming le kaintaringa le alkaina kaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا

العيد بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ودعوة لك أنك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. إذن تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بسمعنا وبتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357776563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص لحد ما ربنا يشيل أمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزوان. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ زبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث المؤسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت أنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذا تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشح للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمن اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز، يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول. وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون مع
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:

0: الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة. الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم، من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
0: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
0: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
0: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا
3: واحد

0: منهم.
1: لكن بطرس قال:
0: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
2: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
5: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
6: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
6: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
4: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
6: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

درب، ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: ازيكم؟ ان شاء الله كلكم كويسين، تامين لامين، لا فاقدين ولا مفقودين. انا ما حاقول حزينه انه الليله دي اخر حلقه من حلقات برنامج الله البريدو، لكن انا مبسوطه انه لقيتكم وانه تونسنا مع بعض وانه قلنا مشاعرنا لبعض تجاه الرياضة العجيبه بتاعت ربنا اللي بيدنا ليها. ومبسوطه جدا كنت برسائلكم وبمقترحاتكم ليه عناوين حلقات، ومبسوطة جدا كمان انكم انتوا بتفتشوا عن الحقيقة وبتسألوا، ونحن لازم في كل وقت نبقى باحثين عن الحق الالهي، ونبقى ونقرن الحب بتاع البحث ده باننا نبحث فعلا ونقرأ ونطلع ونقارن ونشوف، وبعد كده نقرر اننا نحن نمشي في درب الرياضة العجيبة عشان نمشي بثبات وبإيمان راسخ. وكمان مبسوطة انه يكون معاي في اخر حلقة الليلة باش مهندس رأفت. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أستاذ إيفا، والواحد استمتع جدا بالحلقات الفاتت، واستمتعنا بكل المعلومات والمشاعر الفياضة اللي كانت في الحلقات، والمعرفة السر اللي كانت موجودة في الحلقات عن ربنا اللي إحنا بنريده.
0: تعيش يا رب. وليلة إحنا حلقتنا عنوانها مختلف. إحنا في كل الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن المحبة، وكنا بنتكلم عن أبدية المحبة، وكنا بنتكلم عن البنوءة. كل الحاجات دي ممكن أدت إشارات أو دلالات إنه نحنا ماشيين نكمل الريدة، بس ما حنكملها في الأرض هنا، ما حنكملها في الأرض، حنكملها في السماء. أكيد ربنا دعا السماء بيت لين، قال أنا ماشي عشان أعد لكم بيت وتجوا تحصلوني فيه. كل واحد فينا بقى بيتخيل البيت ده على حسب خياله هو. في ناس بتتخيل انه البيت ده بيت كبير، بما انك انت مهندس يعني برضو ممكن تفتينا في الحتة دي، بس المهندس الاعظم ورانا مواصفات تانية لبيت تاني خالص غير خيالنا نحنا. لكن في نوع مننا بيتخيل انه البيت ده فيه شجر، انه البيت ده فيه انهار جارية، والبيت اللي في السماء ده فيه جواري وفيه ولدان وفيه كأسات تدور وفيه مجالس وفيه سمر من نوع غريب عجيب ما بيشبه قصتنا من الأول، ولا بيكون في النهاية مفيد. نحن في الحلقة دي تحديدا باش مهندس عايزين نعرف مواصفات البيت اللي احنا ماشيين له ده كيف، وهل في غير المحبة والإيمان الراسخ شروط لدخول هذا البيت؟ هل البيت ده عنده حارس، عنده غفير؟ كل الحاجات دي والأسئلة دي عايزين نعرفها منك في الحلقة دي.
1: بداية يعني أنا ما همي البيت بقدر ما همي سيد البيت اللي احنا ماشيين قبل ما هب واطا الشوارع حقتها شنو، بقدر منو معي في السماء دي، بقدر منو اللي احنا ماشيين له. فالسماء حقتنا ما هي مكان يعني زي ما انت وصفتي مثلا فيه اكل معين احنا كنا محرومين منه هنا، ولا شراب معين انا ما كنت قادر اشربه هنا حمشي اشربه هناك، ولا ناس معينين انا ما قدرت اصلهم في الواطة هنا حمشي اصلهم هناك واعيش معهم للابد. فانا ما داير الحاجات دي، لانه انا لو وصلت الحاجات دي بعد شوية حتزهجي. غير انه ادم كان عنده كل الحاجات دي تقريبا في الجنة

0: ولا طمعا في راحة، فما معناه أنا ما همشي أقعد شوية وحزهق، أو أنا ما همني الله سيد الجنة دي وانت ماشي هنا. والله كل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه من الاول انه الله عايز يعمل معاك علاقه، فلو انت اصلا ما هدفك العلاقه دي معناه انت ما عرفت الله ولا قربت لي الله. اذا هدفك بس انه انت تستفيد من عطايا الله ونعمه وما تستفيد من حضوره وما همك، فدي مشكله كبيره. يعني تخيل انت لو عندك جنه بس دايره يزرع لك ويشتغل لك ويقلع لك، وبعد كده ما دايره، معناه ده ما ولدت، ده أي حاجة تاني غير الاسم ده. فهي السماء ما بتبتدي هناك بس، السماء دي بتبتدي من هنا. فأنت أصلا ال ال ال الراحة وين؟ الراحة ما في مكان، الراحة في إنسان، في شخص معين. الراحة إنك أنت تكون مع مصدر الراحة. السلام وين؟ السلام تكون مع مصدر السلام. السعادة وين؟ منو اللي بديك الفرح إلا تكون مع مصدر السعادة. فلو أنت أصلا هنا خدت سعادتك في حاجات، في أكل معين، في شراب معين، في تصرفات معينة، هتفتكر أنه السماء بتاعتك هتكون بنفس المنطق ده. لكن لو أنت عرفت أنه أنت مخلوق عشان تتواصل مع الله، عشان تكون في علاقة مع الله زي ما سمعنا في الحلقات الكثيرة الفاتت، فأنت هتعرف أنه الجنة برضو هتكون تكملة وتتويج لهذه العلاقة. وإلا زي ما قلت لك، الزواج بين الراجل والمرأة مثلا، كل الهدف بتاع الراجل إنه 200 يتزوج محبوبته، والمحبوبة دي هدفك 200 تتزوج من حبيبه، ما هدفها إنه لو هي أصلا بتحبه عشان بس داير يشتري لها عربية ولا داير يشتري لها بيت ولا داير، ده ما معناه حب ولا ده معناه زواج، دي شركة، دي مصلحة، هي دايرة منه شيء معين. فتخيل لو أنت الإنسان ما بترضى زوجتك أو زوجك أو ابنك يعاملك إنك أنت عبارة عن حصالة ولا عبارة عن بنكي، كل ما دار منك قروش ولا دار منك حاجة يمشي يسحب، تخيل مع الله كيف هتكون لو العلاقة بالشكل. فإحنا لو أصلا ماشيين الجنة أو ماشيين السماء عشان نصل لحاجات زي دي، أعتقد إن إحنا محتاجين نراجع نفسنا. وحيبقى السؤال إنه أنت تخيل لأبد الآبدين هتكون عايش مع زول ما بتريده، يعني مع الله ده موجود في الجنة وانت ما عندك معه اي موضوع وما بتريده، هتعيش معه لأبد الأبدين كيف؟ دي برضو انت فكر فيها. يعني انت محل الأكل والشراب والحاجات اللي بتسوي فيها دي إلا يكون الله ما في، ولو الله ما في دي ما معنى جنة، بعد كده شوف انت ماشي وين. لكن لو الله هناك موجود في الجنة دي في السماء، هيكون كيف انت قاعد معه وانت ما عندك اي علاقة معه؟ فأعتقد إنه إحنا محتاجين نراجع نفسنا في إحنا دارين شنو من الله، ودارين كيف، وهل إحنا دارين نكون في الله ولا عندنا أهداف تاني، وده اللي إحنا مفروض نراجع لنفسنا.
1: إذن يا عزيزي ويا عزيزتي، أنتوا محتاجين تسألوا نفسكم السؤال اللي قاله باشمهندس رأفت، أنت ماشي لوين وعايز شنو وعايز بنو من السماء اللي أنت ماشي ليها؟ لو كنت ماشي للأكل والشراب، الأكل والشراب في الدنيا كتير، وبرضو لو كنت ماشي عشان واحدة جميلة تتزوجها، برضو في كتير جميلات في الدنيا ممكن تتزوج، وفي رجال برضو جميلين ممكن حضرتك عزيزتي تتزوجي أي رجل من الرجال في الحياة دي جميلين. ولو كنت ماشي لخمرة، ولو كنت ماشي لمناظر طبيعية جميلة، كل ده في الحياة دي موجود. الحاجة اللي ما موجودة في الدنيا هنا معك إنك تشوف الله بوجه مكشوف، إنك إحنا في الدنيا بنعاين مجد الله، شفنا مجد الله، لكن الله بكامل حضوره وكامل شخصه ما شفناه، ودي الحاجة المطلوبة، وإنت ماشي تشوفها بعدينك في السماء. وأظن يا باشمهندس إحنا لما نشوف الله بكامل حضوره وبكل ذاته وجلاله وسلطانه وبهاءه، ده ذاته براه بيخلينا إنه ما نكون محتاجين ناكل، ما نكون محتاجين نشرب، ما نكون محتاجين نتزوج، حورية شنو البعاين ليها وربنا بكامل بهاء قدامي. الخمرة بتاعت شنو اللي أنا بعاين ليها، وإذا كانت راحيل وهي بتتكلم مع ربنا في المحراب كانت كأنها سكرانة، فده بتكلمه في المحراب، فده هو كله كده واقف قدامه، إحساسه حيكون شنو بالخمرة وربنا موجود.
0: الشيء جميل يعني حيكون هناك إنه مصدر كل سعادة هيكون معك موجود، انت ليه تمشي تفتش في سعادة فيها؟

0: حاجة تانية. مصدر كل متعة، الخلق كل الحاجات السمحة، الأكل والشراب الموجودين في الدنيا، والخلق كل الخلائق دي هيكون موجود معك انت تاني. هل معقول هتعاين لحاجة وتسيب الأصل؟ الفروع دي كلها ما هتهمك. فده السبب اللي انك انت في السماء ما هيكون مشغول بباقي الحاجات بقدر انت مشغول بهذا الإله الصنع كل الحاجات دي ومكشوف قدامك بجلاله وببهاءه، لأنه انت في السماء هناك اتغيرت، بقى ما في أي حاجة بتمنعك انك انت تشوف الله. والميزة انه الله في رحمته وفي نعمته ما قال لنا بس هناك السماء، ما وصف لنا الطريق. يعني الله زي الأب الحنين سايقنا بيدينا إحنا الأطفال المساكين ديل خطوة خطوة من زمن آدم، بيورينا الشارع ولما نتجسد على الدنيا كيف ورانا الطريق وفتح لنا الطريق اللي إحنا نقدر نخش به. وما في طريق تاني عشان تخش السماء دي إلا بمحبة الله، إلا برضا الله. ولو إنت ما ردت وما حبيت، والرضا دي بتتجسد إنك إنت يعني جزء كبير من المحبة دي هو الثقة، إن إنت ما بتحب زول بتثق فيه، ولو ما يعني عفوا إذا إنت ما بتثق في زول معناه ما بتحبه، لكن إنت من محبتك واثق في هذا الشخص إنه هو اللي حينقذك، هو اللي حيمرقك من الحفرة اللي إنت واقع فيها، واثق إنه هو الحامي ظهرك، واثق إنه هو الساقي. وده اللي بوصلنا السماء، الثقة في محبة الله دي. ما هو ما في شيء تاني، يعني إنت عايز تصل كيف؟ وربنا محتاج منك شنو عشان تخش السماء دي؟ يعني هل ربنا محتاج قروشك، محتاج منك صدقات حسنات، محتاج منك شيء عشان يدخلك السماء؟ هتعمل له شنو حاجات؟ وبعدين هل تصدق انه انت مثلا ممكن يكون في ميزان انا املى كفة كأني داعين الله؟ يعني مثلا اذا احنا فرضنا مثلا انه في ميزان وانا ممكن اعمل 100 حسنة واعمل لي 50 حاجة كعبة، وهكذا معناه أنا حكون داين الله بخمسين حاجة كويسة، هذه معناه ربنا مجبور يدخلني السماء.
1: عندي 50 كويس
0: دي أنا عندي هتمشي لربنا تقول لي أنا في الكفة دي عندي 50 حسنة زيادة أنت مجبور تدخلني، هل ده بيقى حب؟ ده ما بيقى دين، بيقى تجارة. فإذا أنت شايف ربنا بتقدر تدين ربنا وتكون مداينه وتكون طالبه قروش ولا طالبه حسنات ولا طالبه صدقات ولا طالبه أي خير، دي مشكلة كبيرة. وربنا محتاج شنو بصدقاتك وسيئاتك هتنقص منه شنو؟ فهذه المشكلة هنا. زي تفاكر انه انت بتقدر تخش الجنة دي والسماء دي عشان توجد معه بحقك بقدرتك، دي ما بيقى حب، يعني ده بيقى قلع، ما بيقى ريدة. فهي انت عشان تخش ذاته، عشان لو انت فكرت فيها شوية، عشان توجد في السماء دي وتقعد في البيت ده، ما لازم تحب سيد البيت ده وتكون معه ومصدق انه هو الأنقذك وهو المرقك وهو السمح لك. ما هي كمان انت ما خاشي حمرة عين وقلع، يعني انت خاشي بسيد البيت ده هو فتح لك الباب عشان انت تخش، ولو هو ما فتح لك الباب انت ما حتقدر تخش. فبيبقى السؤال انا شنو اللي بيخليني افتحوا لي الباب عشان اخش لسيد البيت ده لو انا ما بريد وهو ما بريدني؟ ما في شيء تاني. ما ممكن تجي تدق على الباب وتقول لي انا داينك، عندي في دفتري ده أنا سويت لك وسويت لك وسويت لك، لازم تدخلني. هو أعظم من كده، هو أقدر من كده. أو لو أنا بقيت داينه، ما أنا بقيت أنا أعظم منه، بقيت أنا أقوى منه، بقى أنا عندي كلمة أنا كاسر عينه.
1: أيوة.
0: ودي جل جلاله ما ممكن تحصل.
1: أكيد.
0: ما يعني يا تمنطق إحنا ممكن نفكر إنه أنت بتستاهل تمشي السماء وتمشي البيت ده بحقك. ما في منطق. يعني ما في أي تفكير أنت ممكن تحسبه أنه هذا الإله ممكن يدخلك لأي سبب غير أنه هو بريدك. وما في حاجة بتلوي يده إذا جاز التعبير عشان يدخلك، إلا هو بمحبته وبرحمته وبنعمته يفتح لك الباب عشان تخش.
1: باش مهندس، في ناس بتقول أنه السماء طوابق متعددة، يعني 7 طوابق، في الطابق الأول سماء، الطابق الثاني، الطابق الثالث، وكل طابق مخصص لمجموعة من الناس، مخصص كل ما تعمل حسنات كثيرة بتكون انت في أعلى طابق. يعني الناس يعني العاملين مثلا عندهم كوينز كده 300 ديل حيكونوا في الطابق الأول، لو 600 حالتاني، لو كده التالت، وانت ماشي لحد أعلى طابق، الطابق السابع، وده الخمسة نجوم يعني آخر حاجة في السماء. وبرضو السماء ده عندها باب وعندها غفير، عندها حارس قاعد حارس الباب. يعني أنا عايزك أنت تتأمل في الحاجة الحقيقية اللي أنت حسيتها من خلال يعني مطالعاتك لكلمة ربنا وقرايتك ليها وفهمك ليها وتعمقك فيها، وتحكي لنا عن شكل السماء عامل كيف.
0: أنا دار أقوله لك لما فكرت في الكلام اللي كنت بتقوليه وده قبل كده، فسألت نفسي يعني هل لما أنا يكون السماء دي مقسمة درجات معناها ربنا بيريد الناس ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وديل قدام محل أحسن وديل قدام محل أحسن، ولا هم قلعوا قلع؟ تبقى دي المشكلة.
1: هم قلعوا قلع، أو على حسب ما جمعوا لقطوا من حسنات، يعني داخلين بحقهم.
0: ما درك دي النقطة. أيوة. معناها قلع، معناها ده حقي
1: بحقهم عديل يعني
0: بقروشك دي بقى تفسيرها زي ما تفسيرها.
1: كل ما كانت أكتر، كل ما كانت الحسنات الحاجات الكويسة يعني اللي أنت عملتها أكتر، كل ما بقيت قاعد في محل أفخم.
0: ما هي يعني في الآخر أنت قاعد بحقك.
1: أيوة.
0: حقك ده شنو؟ كيف؟ ما أنا ما ما ما يعني ما موضوعنا هسه. لكن في الآخر أنت قالع وقلع من الله.
1: أيوة.
0: يعني أنت جيت لي الله شايل لك خرتاية كبيرة مليانة حقك ده قروش، حسنات، صدقات، أي شيء كويس، كعب، whatever أنت بتؤمن بشنو، وقلعت قلع. يعني أنت اشتريت محلك ده شيرة.
1: أيوة.
0: فبتبقى الفكرة ها سيد المحل ده أنت أقوى منه ولا هو أقوى منك؟ أنت أعظم منه ولا هو أعظم منك؟
1: أكيد طبعا بحقيقة باش مهندس. طول ما أنا هسي لو مثلا أنا سافرت واحدة من مدن العالم الثانية ونزلت في أوتيل خمسة نجوم، أكيد كل الموظفين حتى صاحب الفندق ذاته حيعاملني معاملة خاصة، وما حيكسر لي كلمة. حقول لهم مثلا أنا ما بشرب الحاجة دي، ما حيجيبوا لي، لا أنا حكون الآمر الناهي، لأنه أنا قاعدة بقروشي، لو ما قدموا لي خدمة كويسة ما حديهم قروش.
0: أنت قلت يا براك هتكون شنو؟ الآمر
1: الناهي.
0: تخيل يعني استغفر الله، شيل سيد الأوتيل ده وخدت سيد الجنة. وانت بقيت شنو؟ الآمر والناهي.
1: الموضوع صعب صراحة.
0: ما هي دي المشكلة بتاعت الإنسان. الإنسان من زمن آدم لما نسوي الغلط الزمان ده، هو شايف روحه أحسن من الله وبيفهم أحسن من الله. ليه يوم الليلة ربنا ده ورد راك الطريق يا أخي، ده هون ده الشارع، إحنا اليوم الليلة بنقول لها لا لا يمكن، جل ربنا ما ممكن يكون كده، حاشا لله إنه يسوي كده. ليه؟ لأنك أنت شايف روحك بتفهم أكتر منه، شايف روحك إنه الصح عندك أنت ما عنده، ما بتفكر إنه هو ليه سوى كده ولا عمل كده. فنفس الشيء الفندق ده أنت قاعد بشنو؟ بحقك. معناها ما في سيد الفندق ده ما بيريدك، يوم وقروشك دي تنتهي
1: يطلع من
0: حيطلعك طوالي. فتخيل انت قاعد في الجنة دي بكيس بتاع قروش مليان حسنات مليان صدقات، يوم وكيسك ده انتهى
1: شوف لك مكان.
0: تخيل ربنا كده، هل دي جنة؟ هل انت هتكون عايش مبسوط انه دي محل انت قاعد فيه مبسوط؟ هل انت ذاته كزول بتحب لك زول، اذا انت المحبوب ده بيحبك عشان صفة معينة فيك، وانت هتكون تحت تهديد لزوال الحب وقت زوال الصفة دي؟
1: أيوة.
0: فتخيل لو المحبوب ده الزول اللي بريدك ده بريدك عشان صفة معينة، ما انت اي يوم الصفة دي هتنتهي فيك، ده ما تهديد لك. انت طوالي معنا الحب بتاعه حينتهي. فانت تخيل عايش في سما عارف انه زونك فيها مؤقت محدود بحب معين، واذا كان هذا الاله بغير رأيه او قروشك كملة، قروشك اللي عنده كملة بكشك برا، دي ما بقت سما. فبالمنطق كده لو انت بتؤمن بالله كويس، بالله بيريد الخير، بالله بيريدك، ما حتصدق في سما بالشكل ده
1: طبعا،
0: ما حتصدق في سما برضو بدرجات، لانه ما ممكن الله بيكون بيحب ناس وناس ما بيحبه وناس بيخطهم تحت. يعني انت حتشوف من الله جزء وده حتشوفه.
1: وكمان يعني بيقولوا لنا في الكنترول طبعا كالعادة وطول أيام البرنامج إنه الزمن انتهى، لكن عشان دي الحلقة الأخيرة حنقول. ف يعني في حاجات ساعات بتخليني أحتار، إنه هو بيوصف لك الجنة بيقول لك قبل الجنة دي في نار، لكن عشان أنت تصل الجنة في طريق كده، الطريق ده عرضه زي السبيبة تحت الشعر، طريق ضيق جدا. لو أنت عندك يعني عندك أعمال خير كتير عملتها وعندك حسنات كتير وكنت بتسمح طول الوقت وكنت خادم مطيع جدا، الدرب ده بيفتح معاك الطريق وبتمشي فيه عابر من فوق للنار لحد ما تصل الجنة. ولو كنت يعني حتى لو كنت بتحب ربنا وكنت مصدق في ربنا وكنت مصدق في ربنا يعني اللي خدت الطريق الضيق ده اللي بيمر فوق النيران ده، فالمهم بتاخد لك شوية شويتين كده وعداك تقوم تخش الجنة وتعبر وتخش الجنة. بعداك يقوموا يشوفوا عندك قدر شنو حسنات، بعد كده يقوموا يطلعوك الجنة ياتا. فالتوصيف ذاته صعب جدا، يعني وانا بتخيل نفسي ماشي فوق للنار عشان اصل للجنة، عشان في الاخر امشي اعمل شنو، عشان في الاخر امشي اكون بشرب من انهر بتاعت عسل ولا انهر بتاعت خمرة كانت، وما في حاجة جديدة، نفس المشاهد بتاعت الدنيا ذاتها وانا ماشي بيها للسماء. يعني في اوقات كتيرة وصراحة خليني اكون امينة بقول انه في نفسي انا بقول انه انا يا ايفا طيب انا مش الجنة دي اعمل شنو، كمان اي امر بفوق للجحيم يعني الكارثة. وممكن تكون اعمالي ما، وانا عارفة انه طبعا اعمالي ما كويسة شديد وما بتكفي والكوينزي بتاعتي حتكون ما كتيرة، فالمهم غايته حاجة في النار دي وانا ماشية كده.
0: يعني انا خليني اختصر لك انا رأيي الشخصي انا لنفسي، انا بالنسبة لي جنتي الله خليني اختصر لك بالنسبة سوري خليني ألخص لك بالنسبة لي أنا، يعني أنا جنتي هي الله والنار دي محل ما في والله. فهي يعني أنت زي ما قلت لك خلي كل القصص اللي ممكن تسمعها، لكن في الآخر أنت ماشي لهم، يعني زي لو أنت صحيح بتحبي الله ما هتهتمي هم ماشي وين او في شنو او السما دي شكلها كيف ولا فيها شجر ولا خضار ولا صحر، ما انت مشغوله بالزول اللي بتريدي ده. يعني زي ما بقول لك المثل بتاع الزواج مثلا، العروس دي كله والعريس هدفه كله كيف يتلموا مع بعض، تلقي الزول شغال وهي بتسوي وتجمع القروش واو عشان كيف يتجمع. فهي الجنة بالنسبة لي أنا ما هي المكان أو الزمان أو الجنة بالنسبة لي هو الزول اللي أنا بريده ده، الله البريد ده هو جنتي. والجحيم بالنسبة لي وجهنم ده أي محل هو ما فيه وأي حاجة هو ما فيه وأي مكان هو ما فيه وأي زمان هو ما فيه ده الجحيم بالنسبة لي. فلو أنت أصلا بتريد الله هتكون ريتك في الله ده هي السعيقات وهي الدافرك ودار تلاقيه ودار تقعد معه ودار تعرف. إذا أنت هدفك حاجات تاني كلها ما بتسوش، وفي الآخر المصدر بتاع الخليقة دي كلها، المصدر بتاع المتعة دي كلها، المصدر بتاع كل الحاجات دي ما هو الله ذاته. الكون ده كله بدأ من وين؟
1: بدأ من الله.
0: إذا ترجعت للمصدر تاني دار شنو
1: بباقي الحاجات التانية؟
0: فهي دي الفكرة ببساطة. فإذا أنت أصلا ما هدفك في الجنة الله، من حسة بقول لك شوف لك حاجة تاني ما. لكن الله ده المريد، وإحنا هو اللي وراك الطريق وهو اللي وراك كيف تصل له. وفي الآخر الهدف من الله ذاته عشان يعمل لك جنة، عشان شنو يعني؟ هو ما شغل أنت ليك عشان يمتعك ولا أنت دافع له قروش، عشان زي المثل اللي حضرتك قلتي بتاع الفندق، وفاتح الفندق ده عشان يلقط قروش. يعني الله دار منك شنو؟ عشان يعمل لك فندق ويعمل لك ويعمل لك، ولا هو زعلان منك لشنو لما فاضي يقعد يشويك ويقلبك في النار حبة فوق وحبة تحت؟ ده كله ما هدف. هو هدف انك انت كيف تصل له. واظن يعني زي ما انت حضرتك قلت في ختام البرامج بتاعتنا دي، الواحد يبتدي يفكر انه هل انت صحيح داير الله ده؟ هل انت بتريده ولا داير منه شنو؟ هل انت داير حاجات منه ولا انت دايره؟ هل انت بتحبه طمعا في الجنة ولا خوف في النار ولا دايره؟ هل انت بس داير تربح النعيم ولا خوفا من الجحيم؟ ده السؤال اللي انت مفروض تسأل نفسك. فهي القصة كلها خلاصتها زي ما انت قلت في البرنامج بتاعك، الله اللي بنريده ده. إذا ما في الريدة والحب ده المتبادل بينك وبينه، الحياة دي ما يعني هتكون لك مرة جدا جدا، وأي جنة أنت تتخيلها ما فيها الله اللي بتريده ده هتكون مرة جدا جدا، وحتزهج منها وما هتستحمل. فدي فرصة لنا أنه إحنا نفكر ونراجع ونشوف نفسنا إحنا دارين شنو ودارين نصل لشنو.
1: دي فرصة لك إنك تفكر وتراجع نفسك وتشوف أنت بفكرك وبإدراكك وبروحك عايز تصل لشنو، وعايز تعيش فيها تجنة، جنة مع الله اللي بتريده، وتتمتع بالمصدر وتملي نظرك فيه، ولا عايز تمسك في الفروع وتخلي المصدر. دي الإجابة بتحت السؤال أنت الحجاوبة، ونحن كمان برضو حنسمع منك إجاباتك بعدين لما تراسلنا، والباشمهندس حيكون مستعد إنه يرد لك عليها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

حبونا ما تنسيتنا من لمد نحلفنا قل اخترع جنيدة وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شقل جنشكة وكل قدراتنا اجن نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجن نتنفع مكرونا سب امر كوقت اللي نتنفع آدمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعل مسمس وعوتك الاجابيتو مسمس للحزي وبردو تأجيل لوده فانقح ودية للبل اللي ما إلي تعوت ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كله قبي قلو كلك انعطى ولا يتقدر ولا قف وديه ولا يتقبي ومن وداك عدمي جني بالابنا اجني جرب وجنشكي وامرت جنحزه وعوت جنحزه بكل لبنا بنا كب كل لبو عوت للحزه واقبويا بلا جيس ومن اكي فكر لنتنجي او تركب كعوت اللي يركب منتو وتو جبي عوتك الاجبي لجيسو مسمس للحزه وبمسمس حمامكو وابركو ونوش الليكو حموم الليكو وقت قلبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبيلا ولا الأمن كله قدر ليه يقدر ليه يقدر لبيلا هني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بقى بوبي لنبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لا تنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم اللي يتنفعوا وبلمد لقيسو وبقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوت يركبو كعوت اجن نركب من المود اجن نحلف وبلمد قلين يجيس كما كم سليهو من اكي لمد جن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي جنة التو جن نسبت نجرب كما نقل جن نحلف وقبي جن نطرق وقبي جن نيدي قدمان لقدام ليك هداية لتمثل دول هي عوت مبزح كعوتي بقميش تتركب بشغل تتركب او هول لرأي والهدف قل هلقنا وحري قفا قني ديو ستات قلت هلقنا وامرات قلت هلقنا ووسائل لبان شاقي قلت هلقنا بنا كواد قدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لهبيو وديو اقر وقروب لهبيو كما كم سليهو عقل لهبيو الا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لودو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلا جيسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعفو على جربو وستات لودو وهدف ورأي لهبومتو هدف ورأي لهبوم بلع وسيتو وسكابو في الزع ليه تقبو كتل المودام ديبو الأنقر قرو وحتى يجيسو سبت اللي رب لها بيناتا قدرت بقنا تنفع وبكل ابنه عوته جنحزي عوته ونجح بتمني لتركب بشغلته لمزي كل شغل الاول ميتو اجن ايمان بهدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت جنت نجبنا وسقط قلت هلا جنا بنا كفرحت جن حنفس وسقط جن ندق دو سقط حقه اللي قلنا بنفسنا كم نتعاوتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعاوت كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولفنا أولف لا نايتون باكو سيجاير وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لا وديا لي تحتم ودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقى نحسب على ابنا وبلمد لي تقني يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لن لمدو وبزحو قتلهم وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقى ان المدين قدر سبت اللي من اكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت إبعادات قلنا تقايد وقلنا تعاقل
ولك بناتك أدرت قلت تسجل وتتأرز ألبا كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز عند شك من بلل سنيته ولا بوتا كل من الهيب سنيته إيه قبقت من جبي قدرت ندبقتو إلا قدرت إلا ندي لتنفع با تحلفكم سلو سيفة مدر لتدفنو عند سجر ولا الدمدم وينعفع كما كم سلي هو دعادمي ما قدرتو دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن إلي قلنا تنجي وبقدرتنا أقلنا تنفع دول هاي لما نابرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نابرت كمن إلي قلنا تنجي مكرونة سو أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منابرتنا لسدينا منو لنوع لبو وهنا وعاوتك لقبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل اللي بنا عاوته وقلنا حزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقلنا دي واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا متنسيت من اكيلة مد قلنا تنجي وبقدرتنا قلنا نتنفع ورأيق اللي هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي إيق النيبل وبن كله مشاكل ومصايب قبي عاوتك مهليت وكل مشكلتك التا نفسها هتنوسا حل ومفتحك متبتا ومشكلت لتركبنا كلها أمرت قل نركب منا وتيروت قل تقبقنا ومنا عاوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناته مشاكل ولا فشلناه فشل اند تعلمنا عاوتدي بقلنا بصح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل اسك عاوتي للعباد فيح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل اقل قبي عاوتي اقلا للحامل اقل لقبقنا وجب اندي يكون اند فرهنا من فشل واند فرهنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت اقلين يجيس ليت لما دا لما دا قبي اقلني اكيد وقبي عاوتي اقلنا اقلا قلنت لي وعاوتي دي بقلنا بصح وقلنا اقل ود آدمي للأفيد واقل الدنيا لنفع وحقونا لترف وقل لما تسهل لقم وجيل لنفع شقل قلنشك ولبناتو ولوديناه ليتا ابو عند قنعنا قلين نتقسي قلنشك اسك عم علم ميت اسك نتكبر اسك رح نتفقر لنفع اقل الدنيا اقل نيدي وجبنا دول هي لما نابرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا اقل اجيال سديت لقبي واسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولما نبرنا هذه بالدنيا اسر اقل لما تقرانا وما نفعت نحدق قبل لما دليتا اقلي نيجيس ولبناتا قدرت كلها بقلنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبنات أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناته دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو ندير انبل مقل إذا قدر إقل لمتزي إقل نيبل بنا كما كم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوكل قن يجيس ومن دهور قن نفقر واجبنا وبقدرتنا قن إمن وبهدفنا قن إمن وكم قبي عند أمننا سقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد عند حلفنا إقل قبل قدر قن يدي واجبنا قبل لمد ليتا قلين يجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قن نبصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من قل الحلفو ولا قبل امثل عند جيسو عند كيدو لا قبل اقدر لودو اللوم اتعوت لا بصحو وقل ما تصل هلقم ولا اجيالات حق موتو بسنين ابا معي سنين للذكره وبزح لشقو وقل الدنيا لنفعو وقل ما تصي لهلا اجيال اقل لنفعو اللوم منا لمود الحلفو توم
كم نلمود إجن حلف وتاريخ وأسر إجن حدق ومنفعت جل الدنيا إجن نشك واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت جل ود قدام ركب إيجابات من جبي التلمود أتقابلنا من جبي إلا حتى إينا الدان تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر دات نفعكم بو دي منابرتكم جلس ديكم وكل وقت قلت فقادو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني ليه قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما بقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابا قلو قبي حق الاسبب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلتت بال نيكون بعد عو تيلت بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا نركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزة الحزي وكسبت اللي ربيت حاجة بقبينا انبياء اقل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقليل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بقلبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل هقبي صالح من ربيتا ود قدام بنوسو صالح قلب صحي تقدر كما رب الحزي قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاجة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل قدام لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت غيره ناي انبياء ناي زمان اجل نتبع وقل نسمع لابن رب له لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيك رب قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيك على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صرهم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبه نفسه قل لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح قل نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قل تركب

أبونا متن سيدنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرا وديب مكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل ديب أجنة حاجيت يسوع المسيح لتلقب كل لبو وأقوله لتكبت كم من الجياي وسيدياي نايو ومن قفاي نايو ورب نايو للتكبتو هتو التوديه كله ديب كل لتنكب هتو كم تيليعين عيو قلق بق ودي بالعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل أكيدكم نتلقيه وسديت روح قدسكم ركب نعم كأبل الأمن وتيليعين عيو لقبي كل سنيات للحزي وهتو زنوب لتكفرت وقلو لكن أكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي مقسي الكوي ورصح قلت قسي لي الحزي أبو الأمنة وقلو لتلا أكيد كميل ثمانيه ورزيلة كميل حزيه وتدي بسنيت ليت أكم رقب وأكيد من لبكم فقر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتملأ لبو أكيد الحزية ويل ثمانيه وباي فرح كبكيت لفرح تلب ربي لي هلا وفت ربي لي ملأته كقول لتلي من كل شهوات ومن كل أكيد ومن كل طمع ومن كل بدا لتنجي وقل لتلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمات ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملا ومن زنوب لا تحصبا ولا تحدسا وروح قدوس بلا تملا كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان يلحزي سنيت اندي يكون اكيد يلحزي وقدوسكم جبي كم رب الحزينات كم دي بكتاب بطرس لأولاي الهليل كم سليهو قدوسا مجنك با هو تصبت قدوس جباتو للحزينة وكل معل دي بكم نعبي ومن أكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلت ملا ورب قدوس لجبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي اللي بحديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحسبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع المسيح لتلي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل ودي كله من ربي واسك ربي لقبا كتكون الدنيا كله لي تلي وقل تلي وقل الحري وقبي للحري كمتو دي بلا للتنقب قبي يبا لقيس من قبي كيتكم لعلوت وسنيت لي تكمل حزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح ابل الامن وقل تلي ودرساين عيو وتيليان عيو لقبا اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي واللي بحديثكم ركب انري وكل اسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديثنا يسني ناي قبي ربي وقل تلي علامتكم بوهت العلامتو علامتنا يقداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل اللي كيت لنايو يسوع المسيح درف عيا عول دفع عقله وهتو خليقة حداس نجوي والبط آهر وروح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنيا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربكم توما قلنا عمرو واجبنا كم سل دي بكتاب أيوب لهليت هجي نايو اللي بيلعق قبا دي بيل هليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرايه نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سر ربلا العبا آدمي ومن هجانا يا ربلا لتقزي كمسل أيوب لبيلايا هجانا يا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كمسل هما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كمسل هما ربكم شكر كمسل هما مسلا مؤمنين لبعدام علاقاتو ترددكم ودي كعلاقاتهم سر ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبما قلنا عمر بنا مسؤولية الرابعي تاني هتو اقل لا ركبا يا سنيت اقل بعدام اقل لا سلا اقل ربي مبلق ومبشر اقل لقبا لحزي ربي وشكرنا يقبي إلا كحبو لما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كميل حزي واكيد كميل اثمني كمسل هما هتو وحدتو مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة اسك ربي كم تقلب ديما انري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربكم لتمرح لحبرنا.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بأسئلتكم جن بلاستو كم الناس سألت لما زقتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قفوت أدام جنة لدمن حقموتا عدمي كميت نمر ويا جنة تجيس أو ساتو لجيس حبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة تلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا أنبياء لبشر يبا هتو سلامك مركب ودحنك مركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبياء حق عملنا وبل الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوت نايوكم لقبل وكم سلوما من سب زنب وسب أكيت وسب خبوس وسب حسادة من كلكم لتنجي ولبكم ندفتو لنعمر كأقولو لتالي شهواتي تالي وتو ربو القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما انري كدراساين يسوع المسيح لقبي أقولو تالي وأقولو الأمن كم سلوما بسميته لبشير ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للديته بعدات بسميته قل كل الدنيا لبشير ماتو كب يسوع المسيح للأمن أقلب أمان تلي وقبينا ديفتو قبي طهارتو قبينا نجات لتبعني كون قبينا غلط ديبا إيه لتكرر ودور غلط ودي اتربكم لقبل وتوبي من ري إلا ديانات لكن طقوس لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلوما سميت ليتا كم قبي تلن ريني كون لقبي لنا إلو تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلو الحزي كما لبيناها الأصفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجات ركب وأقول تلي وكل ديب لتنكب كما نعبرت كل أتربلة تنكبت تلت قبي وعلاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي في التتقبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورجستكم طمة نرئينا كم سلومة أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا اجلحوهم لادم الى بعد ما كنفتو تلحبرنا كب يسوع المسيح الامن هتو سنيت جرحله في التيه كلها اجلحوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدها مقلوم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنا بركم سلهما ديبات كل ما نعبرتو رب اللي لسأل ورب اللي لديته كيسوع المسيح لتلي بهجينا يلو لتغزي كما نبرا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي يبلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كومبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لن ذو لنبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قل وقت قليل كمتا اندفهما هتو كل لبو مسر ربي لأسور وإذن لتنعبر كل لودية اتربلا تنكبت ما نعبرتكم نعبر ما نعبركم كحبو رام ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجاباتها إقلنا سديد وما يحيد قد تقبأ عندنا نتمني كل اللي نسمع اللي أتقامات اتمع القناة وإلا وطلبنا قناة كعبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسي برام قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا والوقام انتم دا نتمني برام قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تجمله تفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحرف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اني بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي اند سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 56 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

0: tause versa weye natise ardenja
1: ela ina den duo joseph duo tulekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye nama den tebun inja alanki ma le jundi
0: joseph in si longitiengi asabat kilmati yakya mat elain kenga na lumpi yesi bawa den tare tulle elain jang
2: kase el joseph alduo kilmati yakya sarap meren jundi ki male elain na ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap versa weyenga u se ardenja
0: maralia asa insi iwo lumping adenja duun namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetingwe lokeli ajaba ala mere si jabun nasdintum jo nadinya ngweja elai ne kutia akolenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal do bujani naye kwa nyeting si sin kien katinga paso
1: na ka kwin katinga nja le karaungi
2: kadun jin nasejei izakal do busidelling alang duin jofodungwe na alangis kwin katinga jundi kadun jaile izakal do busi inji umo alduin jofodungwe nanduin lompi ning ine namang ete namang tabung ere kabang jesesi walabang izakal do busi kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه. موضوع الليله مهم جدا وحساس ولانه فيه فائده كبيره جدا جدا لك وليكي. تعالوا نسمع حلقه جديده في صحه الكنز والحلقه دي الليله بتتكلم عن حصاوي الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقاية منها. في حلقة الليلة هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى. ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول نوع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زائدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسبب للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بيكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأوكسالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، تقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم وتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وكد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها تدريجيا، بيسمى غصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زائدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة، قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، تقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي، يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي، ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع.
بعد العملية لابد من المتابعة واخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقروه أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم بأنه كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا. لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كولوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كولوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأن نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة. ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي ونواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض يسامحه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرفي للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطئ يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب. إنه أن تكون أو أنت بتحب إنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج إنك تقدم غفران، وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والقيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف إنه نكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأنك تسامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، خلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة، دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشي نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم في موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص لحد ما ربنا يشيل أمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزوان. تعالوا مع بعض نستمع له.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

يا شيخ أسبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث المؤسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا إحنا فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بأننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا انه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب انه هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدي يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنون أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله، دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هتكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير إنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس. هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.